0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
1: برنامج نوافذ.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نوافذ. مع بداية العام الدراسي يبدأ أولياء أمور التلاميذ رحلة جديدة في تجديد أبنائهم في المدارس، والرحلة دي تحمل معها الفرح والأمل، لكن قد تكون أيضا مصدر لقلق بعض من الأسر بسبب ارتفاع المصاريف. الجولة.
4: نعم الزميل رحمة، الناس ما سوى في الرزق ولا في عدد هن الأيال، تلقى أب واحد عند سقير واحد وبس، وأبو آخر تلقى عند اثنين وثلاثة، واحد آخر عند خمسة وفوق، وآخر تلقى عند عشر صغير، والسالير حقه تلقى محدود منه بكفي الإيجار حن البيت وبصرف الأسر منه. بعد ذاك بجي التسجيل حن الدراسة، فكيف نقدره نخففه من التعب والتقيل العايشين بي الأبهات من المسؤولية؟ وعشان نناقش الموضوع ده معانا في داخل الاستديو الزميل رشاد حسن طاها. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بكم. طيب زميلة رشاد حسن طه، سؤالنا الأول بقول شنو أبرز الصعوبات الممكن أن تواجه الأسرة اللي عندها أيال كثيرة خاصة مع بداية العام الدراسي؟
5: شكرا للزميلين عبد الرحمن وحج حواء. الصعوبات كثيرة عبد الرحمن نسبة للظروف اللي بعيشها الإنسان المواطن التشادي، خاصة في الدخل اليومي، إضافة إلى ذلك السالير الواحدين بشلو، وفي الوقت ده بجي عندنا تقريبا أكثر من سنوات قيدين نعيشوا التسجيل عن العام الدراسي، بجي مع بداية أو نهاية فصل الخريف، وأيضا فيه مشاكل اجتماعية، خاصة الناس بجوا في فصل الخريف ظروف، وكذلك أيضا ظروف أخرى بتلوح على الأفق، خاصة الصعوبات أن الغلاهن المعيشة بتترتب، فشهر عشرة بكون أصعب الشهور، إما تسجل إيالك وإما تأكل. كان سجلت الإيال مشكلة في البيت، وكان قلت تأكل الإيال ما يجرو،
3: يعني تشيل واحد بس،
5: شيل واحد من الاثنين، لكن واجب عليك تقسم الأشياء دي على اثنين. لكن هناك صعوبات مادية، رسوم عالية، فصل هنا خريف، عدم دخل اليومي، كذلك الدخل البسيط في بعض العمل، أضف إلى ذلك الحياة الاجتماعية، الناس قاعدين بيعيشوا ظروف ما كويسة، فلذلك يعني دائما دي من أهم الصعوبات اللي قاعدين بواجهوها.
4: طيب الزميل رشاد حسن طه، هل قاعدين تشوفوا المدارس بتخفت وبتراعي ظروف عن عدد الإيال الجماعة عند تحديد الرسوم، بدلا من يكفوا الرسوم كاملة لأي طفل؟
5: يحليل زمان حجي حواح، يحليل زمان كانت المدارس يعني مدارس بمعنى الكلمة، كان الناس ناس بمعنى الكلمة، لكن اليوم الناس بيقوا يعني إيال أو عباتنا قروش، أنا نسميهم كده عباتنا قروش. لماذا؟ يعني المدارس ما عندها رحمة رحمن.

0: في مواد علمية أو مواد كده يقدر يساعدوا فوقها، لكن الكلام ده في الورق. تمشي المدارس يعني تلقى مدرسة حكومية لهم تسجيل بألف ومئتين، ثلاثة ألف، أربعة ألف، يعني دي مشكلة حقيقية.
1: يا سبحان الله.
0: قاعدين بعشوة. هنا في دور هنا أولياء أمور التلاميذ المؤسسات، خاصة الجمعيات اللي أنا أولياء أمور التلاميذ عندها دور، لكن ما قاعد بتقوم بيها. فضل الشعارات. أبي فضل الشعارات في بداية العام الدراسي يعني إحنا وإحنا، لكن وين الناس اللي بيراقبوا التطبيق هنا المرسوم الخطط على الحكومة عشان القروش دي يكون بسيطة الناس كلهم يقدروا يسجلوا. رحمن هجهوة زمان إيالك كان ثلاثة بيخلوا لك واحد بيكفل الاثنين، كان إيالك أيتام يرفوا الناس دول لإيال ده أيتام بيسجلوا الكل، وبيقولوا في منظمات أحيانا بتشيل الكفالة بتكفل المدرسة. اليوم يتيم كما كفى يفوت الشارع، يالك ثلاثة أربعة ما بخصهم، تقصيد ما في، دي ذاتها بقت مشكلة. يعني نادم بجي بأربعة سخير بقول لك تكفي ثلاثة ألف في الواحد، أربعة في ثلاثة أتناشر، أتناشر ألف انت كان كفيت، ده دي مشكلة
1: صراحة مشكلة.
0: فلذلك أنا من هنا ده منقول أهم الأشياء ده أولياء أمور التلاميذ ده يكونوا هناك، الأبي تكون هناك وتشي في طبق الأربومية ريال عشان الإيال يسجلون في المدارس العامة. إضافة إلى ذلك المدارس الخاصة هي دي كمان بقت تجارة، مدرسة بعشرة بخمستاشر بعشرين بأربعين، وبالتان بيده ما بيراعوا ظروف الناس، الناس ما بيراعوا ظروف الناس ده مالا. بقول لك أنت سجل سجل كمان سجل، خلي البكال للزول اللي عنده قدرة يجي يسجل. إذا أنت كمان عندك قرص ما تقدر تقري إيالك، فدي مشكلة قاعدين نعيشوها.
1: إضافة إلى ذلك بقول لك شنو، تكفي جوان تكفي جوان
0: تكفي، ما هو كان
1: يقول لك ثلاثة شهور
0: كان سجل هو ده المشكلة. تسجل بعشرين ألف ثلاثة إيال ويقول لك شهر أنا جوان، مثل ما قلت شهر تكفي مالا، لأن السبب ده شهر ستة وما قاعدين بقروا، هسا المدرسة بتقيف نهاية شهر خمسة وشهر ستة ما بقروا، فده كله اسكرو كريد. أنا نوريب المفتوحة دي سرقة الدين مفتوحة. فلذلك يعني نتمنى شهر ستة سياسة، أنا ما البدوية تكفي شهر ستة ده، خلوه الحكومة وضعت خطة، فصول الممتهنة بتبدأ من يوم شهر تسعة يوم واحد بيكملوا شهر خمسة الامتحانات، شهر ستة يوم ثلاثة أو يوم ثمانية امتحانات أنا البكالوريا. إذا أنت قروز أنا شهر ستة بتشيل أدابتيشن
1: مشكلة. وعشان كده الأستاذ أو أخونا رشاد شيف العام الدراسي هسا ياهو بدا، يعني واحد عشرة دخول العام الدراسي، أبو واحد حتى الآن مسكين ما يقدر يسجل إلى يالا، التيني قاب برجة، رساق قاب برجة، النعال قاب برجة، يعني خليها لله.
0: أنت عشان تقري إيالك هسا فضلنا في البلد ده تنتحر بالمفتوح، يعني نسميها تنتحر. تنتحر كيف؟ لأن يعني تشيل دين مجبورين يمشوا شو الكريدية سكولار ده يشيلوا 100 إلى 50 إلى 80 100 ألف 120 عشان يسجل إيالة ده رسمي. لأن الفونسنير شنو يا جماعة، الفونسنير اللي بيشيل 60 ألف ده، هو 60 ألف ده محسوبة لك في 30 يوم، 30 يوم ده صحة فوقة، أكلك فوقة، إيجار أنا بيتك فوقة، أمورك دي كلها فوقة، والتسجيل أنا الإيالة كلها فوقة. فلذلك يعني كان وديتهم إيالك في المدرسة الحكومية عندك مشكلة قلة هنا رسوب في المدرسة الحكومية، عدم وجود مدرسين مؤهلين، سيطرة هنا المدراء اللي بيعينوه مدير واحد بيعينوه بقعد خمسة عشر ستة سنة خلاص هو بيسيطر في المدرسة، عدم وجود برنامج ثابت في الفصول، وأيضا ترحيل المعلمين كذلك بلعب دور في ذلك. معلم قاعد يعني بدرس هنا مادة فل بقعد كيف بشوفكي الديليغاسيون الإسبكتير الشنو ده عندهم مدارس الخاصة قاعدة بتجيب تبيع المدرسين، دي الأسرار الناس ما بعرفوها في الوقت الحالي. ومن هنا أنا نشيد بالدورة القمة بي الوزير هنا التربية الوطنية وترقية المواطنة في وقفين هنا المدارس الخاصة عشان يشولوا المدرسين. عبد الرحمن سابق كيف في السابق أنت عندك مدرسة خاصة ده في شهر تسعة ده بتجيب لك عدد ندور مدرس، أنا فيزياء كيمياء أنا رياضيات أنا فلسفة أنا تتجون في الإسبكسيون، كان جيت في الإسبكسيون ده في أي مدرس تكفي ما بين 20 إلى 40 ألف عشان يأفكت لك وتجيب شغل شيء الجورز دمجون تمشي للإسبكتر. فكذلك المدرسين الهسا قد تشوفهم يقول لك المدرسة الفلانية فوردة شالوا المدرسين حالتهم الحكومة يمشي يدرسوا في المدارس الخاصة. أنا لاحظاني مرة في مدرس واحد أنا الرياضيات قاعدين بلفوا بنقولوا من الديليغاسيون لمدرسة كده شيء كمش بنقولوا المدرسة هناك مالا أنت سيد المدرسة تكفي هنا شغل شيء وده كله يجي يكفي فبنقولوا من هنا إلى هناك، فدي مشكلة هسا قاعد تلعب. فلذلك يعني المدارس هسا الناس اللي كملوا إيكول نورمال كملوا الناس دول ما قاعدين شمر في الواجب المدارس الخاصة دي تشيل الناس دول اللي يقروا لها تكفيهم 20 قروش رسميه ما بين 30 الى 40 الف، فده هسه بقى ما في
2: حتى ينتو فرص للشباب.
0: كذلك المدارس الحكوميه عبد الرحمن عندها شنو يعني المدرسين اللي يبدعوا دول اللي يودون في المدارس الخاصه. اذا صغيره قال بقري في المدرسه العامه ده مستوايا يقع ما لا لان ما في مدرسين يقروا اديب. امشي في المدرسه الخاصه رسوم عاليه بالمقابل تلقى شنو عدم معامله، تجي ما عندك قروش امرك فوت، عدم الوجود عن ما يسمى بالكوادر، وجودهم الكوادر المؤهله دي.

0: الحكومة جاهزة ويمشي يجروا هناك الضبط الحياة التعليمية في المدارس الخاصة وهناك فوضى، كذلك عدم الدراسة النظامية والقوية في المدارس الحكومية وموجودة هنا، فلذلك تجد الظروف بتحيط بأولياء الأمور، فلذلك ما بقدروا بودون في المدارس الحكومية وبودون في المدارس الخاصة، وبالمقابل كان في السابق المدارس الحكومية أقوى من المدارس الخاصة.
1: لكن على هذا الأساس بعض الأحيان تمشي تلقى لك في مدرسة خاصة 30 طالب، تمشي تلقى في مدرسة حكومية 120 طالب أو 100 طالب أو 100 تلميذ. سبحان الله، تلقى المدرس قاعد هنا يعني عشان يقول هاي قم أمشي أجري في الصبورة ما بسمع زاته. فده صحيح يعني المدرسة الخاصة تتفوق على المدرسة الحكومية يعني،
0: ولكن ما بعملها بتفوق عليها بسرقة ما جهزته الحكومة للمدارس الحكومية.
1: نعم.
0: فللمدارس الخاصة. فلذلك من هنا أننا نطلب من المسؤولين في التعليم خاصة الإسبكتور والديليغاسيون ده يخافوا الله الناس اللي حنا الحكومة يودون في الحكومة المدارس الحكومية تلقى مكانها، والمدارس الخاصة كلها الناس قاعدين بكوا شمر ده كان ليقوا الخنية ما بخدموه.
1: جميل. طيب رشاد، شنو رأيك أن تمنح المدرسة مثلا تخفيضات أو إعفاء للأبناء زي ما قلت اليتيم النادم المسكين النادم اللي عنده 4-5 إيال وقاعد يجري في مدرسة خاصة يعني في إحدى المدارس يعني.
0: الشيء ده بترتب على الوزارة تقوم بمراقبة صارمة، المراقبة الصارمة دي في كل المدارس بدون أي استثناء، وذلك يعني تطبيق ما يسمى بالمرسوم الرئاسي الحكومي الذي جاء من أجل تخفيض أو المدرسة تكون مجان. إذن الخاصة تجارية كان أنت مشدة تكفي هناك أنت ورقبتك، لكن كان قولنا المدرسة الحكومية ده أن إحنا وملقوا مشاكل، ونطلب من أولياء أمور التلاميذ أيضا خلي ما يتعبوا حالهم. المدارس الحكومية إن شاء الله من العام ده لقدام ده بتكون مدارس قوية، نسبة لأن الوزير شال قرار إنه المدرس أنا الحكومة ده ما يمشي مدرسة خاصة.
1: ما شاء الله تبارك الله، عشان كده يفتو الفرصة ذاته.
0: أكيد.
2: شكرا الزميل رشاد حسن طه على هذه التوضيحات القيمة. طيب هل ممكن نعتمد حلول آخرة مثل التقسيط زي ما قلت قبل شوية، أو ننطو الأسرة فترة زمنية عشان تكفي باقي الرسوم عن الإيال حتى لا ينحرم أي طفل من الدراسة بسبب الظروف المالية؟
0: نعم هجحوة، يعني التعليم الحسن أنت قد تشفي ده، المدارس عندها خطط وبرسموها في الواجب، وده في كل مدرسة ترسم خطط، الخطط البخطوة دي عشان الواحد البجدة تكفي لإيالك الأربعة الخمسة جبتهم ده تكفي للإثنين، والإثنين بيسجلهم لك بيقول لك كل ما شهر ده تدفع للآخرين. وبالطريقة دي نقدر نعلم أولادنا، وبالطريقة دي بنقدر نكون مجتمع عنده أفكار بقدر بيساعد في تربية هنا الأولاد. الأولاد لسه قاعدين يمشوا مدارس بتكبرهم ده إيالك عم باكر منهم واحد ده بقى منستر بقى مسؤول بقى شنو أبوك يوم المدرسة الفلانية دي طرداني، إذن دي مشكلة
1: رنكين
0: فهلا دي مشكلة. فلذلك يعني أنا نتمنى المدارس حتى الخاصة خلي تضع خطة وتشوف خاصة الأيتام. يا جماعة الأيتام ده عندنا لهم ياتو الكفالة اليتيم دي، وشوف الناس اللي لسه عندهم مدارس خاصة ده أكثرهم 60% ده مسلمين، وما بيعاملوك وبيعاملوك الطرف الثاني، الطرف الثاني ده بقدر بيعاملك أكثر منك. لذلك يعني نتمنى المعاملة تكون موجودة.
1: طيب شنو الدور هنا المدارس والمجتمع في مساعدة الأسر محدودة الدخل؟ يعني واحد تلقى مسكين يعني إنه كلها ما متساويين زي ما قبلها الجهوة قالت هذا كذا وهذا كذا وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى يعني.
0: شوف عبد الرحمن البلدان الآخرة وعدت المجتمع في المساعدة في الدعم في المشاركة، أن إحنا مجتمعنا يوعي الناس في الأنانية وفي الاستكبار.
1: نسأل الله السلام.
0: شوف الدول الآخرة في الوقت الحالي ده في ناس متبرعين بيسجلوا إيالهم إيال الناس اللي قاعدين في الشارع متبرعين، أبجي في المدارس بقول لك أن إحنا اليوم ده نسجلوا عندنا عدد كبير بدور بفلان بدور بيسجلها، وين التجار وين رجال الأعمال قروشهم ده بمشي وين
1: صراحة.
0: فلذلك
2: وين
0: أنا الزكاة دي ما بتمشي لصاحبها الله قال دي خلينا جهوة، لكن في ناس أيادي بيضاء رجال من الله عليهم ألوم جاد عندنا التجار ما شاء الله عليهم
1: موجودين.
0: فلذلك يعني أنا نتمنى عشان نقدر نساعد الناس الضعفاء دول أصحاب المال كبار الموظفين خليهم شو في أي مدرسة واحد يفتح يشيف يقول نسجل فيها. فأنا من هنا نشيد بالواعد بيتي محمد صالح أنا السنة كما رندو سما كل ما سنة عندهم إيال بيسجلهم وعندهم إيال بودون في بنتهم برس بمشوا بودون في مكان آخر في مدارس في مؤسسات في جامعات يجروا ويجوا. فدي خطة انتهجها بجمعيتها وبمنظمتها اللي بيسمى تشاد دابور وماشي في الطريق ده. فنتمنى مثل ده كان لقينا 20-30-40-100 ألف نادم ده المساكين والمحتاجين دول ينحلوا من المشكلة
1: دي. بس الكفالة ذات
0: الطبيعة
1: يعني احنا بصراحة في تشاد عندنا ناس طيبين الناس يعني خيرين قاعدين كثيرين، بس كيف الناس توعي الناس انه كونه وليت انا الفقير او وليت النادم الماء عنده النادم تقدر تقدم لي العون والمساعده، ودي صدقه جاريه
0: ان شاء الله،
1: دي صدقه جاريه يعني.
0: باذن الله.
2: شكرا الزميل رشاد حسن طه، صراحه الحديث معك شيق.
0: هجاوب قبل ما تختمي، انا عندي كلام واحد لابد نقول.
2: اوكي تمام.
0: انا الكلام الداير نقوله ده يدور نقول من الجمعيات اولياء امور التلاميذ، خليه ينزل الميدان في اي مؤسسه هم ما دام عندهم هسه شيء بقى في كل الدوائر ده، خليه يكونوا هم قاعدين عشان يطبقوا لنا المفهوم ده. اضافه الى ذلك العمل ده يكون اي واحد خليه يتقي الله، سواء مسيحي سواء مسلم، خليه يكون يعرف كأن ده الله براقبة. ومن ده وفي الأخير نقول شنو، إذا صلح التعليم صلح المعلم، وإذا صلح المعلم صلح التلميذ، وإذا صلح التلميذ صلحت المدرسة، وإذا صلحت المدرسة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الدولة، وإذا صلحت الدولة ارتاح المواطن وارتاح المواطنين وعاشوا في سلام. والسلام عليكم.
2: تحية لك.
1: جزاك الله خير أخي، بارك الله فيك.
2: الزميل رشاد حسن طاحة، الحديث معك شيق صراحة. إذا شنو رسالتك الممكن تقدمها للمدارس من جهة، وأبحاث الإيال من جهة أخرى، ولكافة المجتمع من أجل جعل التعليم أكثر رحمة ومراعاة لظروفنا الأسر؟
0: أنا رسالتي يعني هي رسالة، أنا أول مواطن عادي يطلب من كل المواطنين الجادين خليه يكونوا ناس عندهم رحمة وناس عندهم يعني وطنية من أجل مساعدة كل مواطن جادي، وخاصة الأطفال لأنهم مستقبل هذه الدولة. وإضافة إلى ذلك المدرسين، أصحاب المدارس، المجتمعات، الوزارة عن الشؤون الاجتماعية، كل الوزارات المكلفة خليه يراعوا الظروف ويخطوا ناس مناديب في كل المؤسسات وكل الدوائر عشان يشوفوا ظروف عن الناس اللي بيجي بيسجلوا يكفلوهم والعيال ده يقروا، لأن بدون التعليم والله البلد ما بتمشي، بدون التعليم المجتمع يعيش في أزمة، ونحن لا نريد أزمات كفى الأزمات الماضية. نتمنى أن نجد تعليم نظيف صافي وكل واحد مننا يلقى حقه، وحتى المدرسين القاعدين مرقوا من المؤسسات التدريب عن المعلمين يلقوا مكانتهم إذا طبق كل شيء. فالدولة تريد الخير لمواطنيها، والمواطن يريد الخير لأهله، والأهل يريد الخير لأبنائهم، والأبناء أبنائنا، والدولة دولتنا، والخير فيها يهم الجميع
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. بهذا السؤال الأخير الذي تناولت فيه الحلقة موضوع أعباء التسجيل المدرسي خاصة على الأسرة كثيرة الأبناء ومحدودة الدخل، وناقشنا فيها إمكانية تخفيف هذه الأعباء من خلال التخفيضات وإعفاء أهد الأبناء والتقسيط والتعاون بين المدرسة والأسرة والمجتمع.
2: نعم الزميل عبد الرحمن آدم رحمة، التعليم حق ومستقبل لأي صغير بكم، ومساعدة هنت الأسر اليوم مساعدة جيل كامل في بنيهن المستقبل الجاي.
1: كانت هذه الحلقة من إعداد وتقديم عبد الرحمن آدم رحمة وحجي حواء حبيب عمر، وفي تسجيلها المهندس يوسف عبد الرحمن محمد،
2: وفي الإخراج عبد الله توش. وشكرا لحسن استماعكم لنا وللإذاعة الوطنية التشادية،
1: وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج نواتس، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج نوافذ،
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: صباح الخير بلنجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا اليمن الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشادين القاعدين في الخارج. معروف كل ما يوم الأحد نقعد معكم في مدنا ساعتين من الساعة 8 لحد الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية. وبعد نشر نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات، كونسيرت زوليتر طلبا للمستمعين. تقدروا تنادوا في نمرة التليفون الناس تعرفوهم، قميتوا سوا، سافرتوا سوا، وعشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشادة. وده في نمرة التليفون 61 53 53 20. الساعة 10 بكمل برنامجنا هنا اليوم ده كله كيف بخدمنا في مكانة الفن بأسر الألات والموجات انجينير بلان لوم دي بوت الوالي شوبي غابرييل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8 ودقيقتين في استوديو تروى هنا غاديو تشات في كارتيه جابانغاتو كومينا ندوزي مراندو سما في العاصمة انجمينا. نمشي ونلقى أول فاصل غنائي كمي تكنيك
1: وسلم على قلب مصابا والله والمحمد جخيان قرو قهرا يار الأيام من بنيجات شبايا وسلم على قلب مصابا والله

السلامات من بعد يا البقر الصروف من مدن الوطاير قريب وركبنا الطيارات وركبنا المصابات حتى المهر فرج سلامات بارب المنقار ربي أنفذاني قديت السفر ذهب لقيت بطاني لقيت السفر

0: شرف بالسدى قسم العرب الخطر هم داي الصفرة وانقرب شدر الخيان تعالوا لهنا لنقبا
1: نوقف شاعر أم إبراهيم عشان نبدأ لكم بالبلاغات. بلغتنا الوفاء آدم ياي المعروف بآدم السوداني، جلالة السلطان محمد جيلك الشلة كاسر أجيمية أب جيمية حسن، عمر راطية دلقي كواس محمد بلام محمدية حسن، آيلة الشريف أنقاي، آيلة جدة ضهية، آيلة الشريف كريشي بني أحمد، القوني إدريس آدم اللون كشلة دنديني بلا محمد زين بشارة، الحاج جبيرون أحمد، القوني محمد جبرين، هارون حسنة، دليقي سيف، دليقي أجيت أخي محمد مريم، الحاج عبد الرحمن حسيني، الحاج بكر أنكو، دبيتي إيسا بابا، الوكيل جيم حسيني، بلا مقنبو المؤمن حسن، الحاج هارون ولد الديري، وآيلة ميلم مصالي الأجيني، وآيلة محمد دقو إدريس حامد. لهم الحسن ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بوفاتنا أخوهم ثم مكايل إيسا مات أمس السبت وسرغة تبقى اليوم الأحد في كاتيان جاري كواس ما بعيد من بيتنا ديلقي كواس محمد الأهل الله يصبرهم والله مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة دائما بالبلغات انت اللي وفى الإمام محمد دقاش عبد الرحمن محمد يونس الشيخ محمد يونس إدريس منقاش عبد الله الضيف جيمي محمد الضيف دن عبد الله بلا موسى بكر بلا ابراهيم بشير الشيخ محمد ابو بكر الشيخ محمد السمعين يونس محمد اباني الشيخ ادو بلا ابكوشا جيمي شيني علي الشيخ صالح فلجه وكيل ادم بلا نجوان دودو عيسى محمد الضيف حسيني ادم وكل الاهل نبجوغان كبير لهم الحزن يبلغوا للاهل البر والداخل وناس الارف بوفاتنا ولدتهم الحاج جدة ممدو المعروف بجدة جالكسي مات يوم 2 أكتوبر الفات في مدينة مندو وسرق انت السبعات أنا سبع يوم كمان تبقى اليوم الأحد في بجوغانا كبرين له البلامة موسى أبكر بلامة جدة عمر الإمام آدم التوم إدريس القوني عثمان حسنة الشيخ حسيني حسنة إبراهيم جدة مبلغوا لكل العلماء المداحين أحباب الرسول أئمة المساجد والقونة وكل الأهل البر والداخل بكونهم بنظم احتفالها أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى مباكرة الاثنين في فتته اللي بلامة جدة عمر ساكن المناسبة تبدأ من الساعة 10 وكملوا الساعة 5 هنا عشية والدعوة عامة بلاخن 40 بكير محمد عمر محمد حسنة كرباج أنجيا أحمد ومحمد البقاري ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون صدقة إلى 40 يوم أنا المرحوم أخوهم وأبوهم الإمام علي محمد صدقة لي تبقى مباكرة الاثنين في نمرة اللي تبلام محمد أبو بكر كانتون كدادة الشيخ محمد أجي المعروف بكرتو الشيخ حسن أبو بكر حسن وبلغوا لي كل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد وكل الأهل الأخوان والرفقان البدين القريبين البر والداخل بكونه من بنظم احتفاله على مولد الرسول عليه الصلاة والسلام وده ببقى اليوم الأحد بعد المغرب لحد صلاة الفجر ده كمان في كتية جيل سيالي بكان الريزيرف الكسرو والمناسبة دي كمان بكون فوقها محاضر بقدمها الشيخ محمد نور عبد الله النور والدعوة عامة واصل بالبلاغات الإمام معلم حسنة الجد الإمام فكينة أبو بكر محمد وسيف الإسلام ودلقي سيف الإسلام كلهم في كرم الناجي وبلغوا لي كل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد والأهل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بكونهم من بنظم احتفاله أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى مباكرة الاثنين في هلة كرمناجي هلة بلامة نصر الدين معلم جدة المناسبة تبدأ من الساعة 10 أنا فجر لأدى الساعة 6 أنا أشياء والدواء عامة نكرر الإمام معلم حسن عجيت الإمام فكينة أبو بكر محمد ودلقي سيف الإسلام كلهم في كرمناجي وبلغوا لي كل العلماء المداحين أحباب الرسول أئمة المساجد والقونة والأهل البر والداخل والهلال المجاورات وكونهم من بنظم احتفالها مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وده ببقى عن باكر الاثنين في كرم الناجح للتبلامة نصر الدين معلم جدة. المناسبة تبدأ من الساعة 10 إلى الفجر وتكمل الساعة 6 عن المغرب والدعوة عامة. الإمام محمد الإمام معلم حسن الجد عفواً لدى بلاخنا وفا السيد أدم المعروف باسمنا الدكتور بلامة محمد زين بشارة بيبي جبيرونا هارون جبرين حسيني أبكر كلهم في مابريو لوم الهزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وخاصة الكولوني مليان القانين في نجمينا بوفاتنا زوجة الدكتور أدم آتا رمضان ماتت أول أمس يوم الجمعة في مابريو بعد تمرض وسرقه كمان وسوى اليوم الاحد في مابوريو اللي بلامه محمد زين بشار الاهل الله يصبرهم والمرحومه الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنه. نمشي لمكنه الفن نلقوا الديايات وبعد الديايات كمان تلقوا النشره الدارجيه متابعه حلوه.

0: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداين البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تقلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية هنا لعلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء على صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
1: أمي ما لاي ما عم نستعمل بات على فيدا
2: عشان أنك تدور السنونة يبقى سوى نظيف وغشمة بارد.
1: ما لابد على فيدا كان نستعمله ده حلو في سنونة
2: عشان بات على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت وإداوي أي مرض حن السنون يوميا.
1: كلامك عدل، نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي.
2: مع بات على في البياض حن السنون ظاهر. بات على في حماية في حياتنا. على في لكل الحياة. على في
1: على في على في على في على في

0: مستمعينا سمعت راديو تشات في كل مكان دلوقتي تلقوا فوق النشرة الدارجية من راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب بكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سينا رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعات راديو تشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. الرئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو الشامي كان شارك في الخدمات رقم 153 لما انت الاتحاد البرلمان الدولي اللي كان بيجي في أروشا. الأضاحة أن المجلس البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ قاموا بحملة نظافة داخل المركز التعليمي على كارتي حبنا في 6 مرات اسمع للعاصمة الجميلة. والأضاحة أن حزب الصحة الإفريقية من أجل التغيير كمان قاموا بنظافة في كل ريبو في كاترين أران اسمع. فدي العناوين لكم تفاصيلها من راديو جات. كملت الخدمات رقم 153 هنت الجمعية أو الملمة هنت الاتحاد البرلمان الدولي اللي كان خدماتها كملت في أروشا بعد مناقشات طويلة في خصوص الديمقراطية والحكم العديل والتعاون الدولي والتغيرات الوطاء. الملمة دي كان شارك فوقها وفد تشالي برئاسة رئيس الجمعية الوطنية علي كلتو الجهيمي وده في شارك كمان في كل الملمات واللجان والمنتديات اللي كان حج فوقها كلام كتير. تجاني سينا رمات والتفاصيل.
0: بعد أيام من المناقشات والمشاورات خلاص كملت الدورة رقم 153 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. خدمتهم كملت في عروشة العاصمة هنا دولة تنزانيا المتحدة. المناقشات دي تخص الحوكمة الديمقراطية المعاونة الدولية الهمبولات المناخ قوين دور هنا البرلمانات في معالجة المشاكل العالمية الكبيرة. شارك الوفي تنجات الفراسة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو شامي في مختلف الملمات الدولية. الأعضاء نجات شاركوا في أعمالهن اللجان خاصة المناقشات التخص الحوكمة الرشيدة وتكافؤهن الفرص. ومن النتائج الكويسة انت المشاركة انتخبوا علي كولوتو شايمي رئيسا الجمعية الجيوسياسية الإفريقية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي من سنة 2026 لحد سنة 2027. التعيين ده مسؤولية جديدة خطوها لرئيس الجمعية الوطنية نجات علي كولوتو شايمي. في الحفلة الختامية رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو شايمي قال انتخابه شرف عظيم ومسؤولية كبيرة وشكر زملائنا الأفارقة الأنطو الثقة وقال جات ملتزمة عشان تقوي الوحدة عن المجموعة وبقوة الحوار عن بين الأعضاء وبوصلوا الصوت عن الدول الإفريقية داخل الاتحاد البرلماني الدولي. وفي مجال هنا الجو الوفد نجات أيد ووافق المبادئ قدمتها دولة نيبال وقال لي المبادرة كل الدول الأعضاء عن البرلمانات متفقين عشان بعالجوا المشاكل عن الجو. في وقت الجمعية انتخبوا الأسترالي ميلتون ديك ده رئيس للاتحاد البرلماني الدولي وهو أصبح الرئيس الجديد للمنظمة لمدة 3 سنوات جايات. كلفوا عشان بقوي الحوار بين البرلمانات الأعضاء وبشجع المعاونة البرلمانية وبقوي الاستجابات المشتركة للهمبولات الدولية. الحضور نجاد خاصة في مجال البرلمان الشباب عشان ده كلم عبد القادر عبد الرحمن ناكوكو عضو البرلمان وعضو مكتب البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي. وجه رسالة باسم زملانا للرئيس الخلاص خدمته كملت. رأس المناسبة الختامية رسميا معالي موسى عزان زونغو ده رئيس الجمعية الوطنية في دولة تنزانيا المتحدة وهي بس الدولة المضيفة للدورة رقم 153 عن الاتحاد. وفي نهاية الملمة أكدت تشاد التزامها بآليات الحوار والمعاونة البرلمانية والقرارات اللي بيشنوها والمسؤوليات اللي وكلوها للممثلين. ببقى الهامبول في كيف بلتزموا بالقرارات اللي بقت في أروشا وبيشيلوا إجراءات كويسة تخدم الشعوب وتقوي المساهمة من البرلمانات في مجالنا الحوكمة العالمية.
1: نتابع لكم دائما رشة الأخبار من راديو تشات. أمس يوم 10 أكتوبر بوافق باليوم العالمي عن الصحة العقلية والنفسية. بالمناسبة كمان المركز للتربية الصحة التربية الخاصة بالأمراض العقل والنفس نظم احتفال بهذه المناسبة الكبيرة دي تيت شعار التجارب والقالين نؤشوها خلي نسمو للتغير الحقيقي. فالمناسبة كانت لقت للمنظمين عشان يقولوا لابد كمان يجدوا الوعي للناس بخصوص الصحة انت الأجل والصحة انت النفس ويقوموا ويقفوا يشوفوا الحمبولات القادية تواجههم المرتانين. من جانبهم كمان المرتانين هم كل شال والكلام في المناسبة دي وطلبوا كمان خلي الناس يهتموا بهم ويدمجوهم في لب المجتمع. الأعضاء عن المجلس البلدي عن الحركة الوطنية للإنقاذ إمبيس كان قاموا بحملة النظافة داخل المركز التعليمي على كرتي حبنا ده في سبتمبر نسمح عن الأسم من جميعنا. على المناسبة كان بيت بحضور الأمين التنفيذي البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ وكذلك الأمير سبتمبر نسمح وكتما خلاص النظافة كملت كمان الأمير كان كلم خلينا اسمه لأحمد حسن جمعة.
2: نشكر للSA أنا ستم أرندسما جسوا أكشن أنا حتى في أكل أنا أبينا دا ستم حنا كلنا ما حنا واحد ما حنا تنين نشكرهم ونقول خلي دبل إفار أنا ونقول للبروفيسورات القادم بقرر إيالنا خليهم كلوا يشيلوا مسؤوليتهم يقرر إيالنا عديل دايما وأبدا أن يأكلوا إفارهم شغل كان قصر في أكل يعني بخصوص لسا ليبريتي أمين جما يعني أنا بنفسي مير قايد أنا داخلي ما حقي أنا ومن واجباتي ومن واجبات الشعب الشعلو مني ومن حقهم أنا نسيلهم.
1: أحمد حسن جمال لمرة ست مرة نسمعنا الأسم من جميلة سمعتوا في ميكروفون أنا راديو جدل كان مثل الزميل حسن موسى حسين. كذلك الأعضاء عن حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير كان قاموا بحملة نظافة داخل الإكول ريبودا في كتر مرة نسمعنا الأسم من جميلة. المناسبة كان حيدر فوكا النائب لمرة النائب إبراهيم محمد أمر ومديرنا المدرسة وكذلك أعضاء عن الحزب حجها وحبيب عمر والتفاصيل.
3: في الساعة 6 صباحا هن يوم السبت يوم 10 شهر 10 سنة 2026 مشوا مناضلين هن حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير في إيكور ريبو القاعد في كتر ماراندوسما وفي راسم رئيس هن الحزب قاسم شريف محمد والكان اعتبر الأمل دا واجب وطني وقال
4: جينا عشان الطلبة يبدو القرائد نجينا خلينا نشوف الإيكور ده هل جايز ولا ما جايز قلنا خلينا نجيبه كونتريبيوشن عندنا على من الصبا منادرين المنادرات على RPC جو جينا كلمنا مام نشوف الصعوبات أنا الكل ده شنو إسك سال دي كلاس وكور ده كله بره ليه على جبوا ده كل عشان ده جبنا كونتريبيوشن هجينا جينا قشنا جبنا رامبلة جينا ماتيريال والماتيريال جبنا ركولا كان خلوا لي كل.
3: وكم من جانب النائب هن المير هن كتر ماراندوسما إبراهيم عمر محمد شكر المناضلين في زيارتهم ومساعدتهم للإيكور ريبو وقال
5: قبل شيء نشكر البارتي RPC أنينا نسونيدا لكل الأحزاب يشول فكرة زي ما الحسا RPC سودا عشان المدرسة وبس تقدم الدولة.
3: وكان لي مدير حن الابتدائي في إيكور ريبو أديوس سابياسوم هي كمان قدمت شكرا للحزب حن الصحوة الإفريقية من أجل التغيير في القموبية في المؤسسة هنتا وقالت
6: فرانا مرة قدم جاب لنا تراب في الإيكور بكان لي أنه أولا بيرونا كان أني صبت هذا بيرونا كل شيء فدي ألمي جاي نفسه وانس ألمنا من جابت راب قدمنا نقول ألا يسافر وألا يزيدوا مبارتي ألا يودم قدام يزيدوا يجي لنا زيادة يعاونونا.
3: نذكركم بكونه ابتدائية ريبو القاعدة في كتر ماراندوسما أسسوها سنة 1968 وهي من المدارس الأولانية والقديمة هنت الحكومة في العاصمة نجمينة وخرجت الآلاف من الكوادر القدروا لقوا مناصب كبيرة في بلدنا تشاد.
1: ريبورتاج عن الزميل عجيه وحبيب عمر. في إطار الاستعدادات للاحتفال بالذكرى رقم 15 الجمعية سمحا جمعنا للموضة كان صوت واحد مؤتمر صحفي أمس هني في واحد من الفنادق في العاصمة جمعنا. محمد عمر إدريس والتفاصيل.
7: في خلال المؤتمر الصوفي المنتجة هنت المهرجان سمهن جمينا هنت الموضة قدمت برنامج هن الذكرى 15 ودل جمعياتها اللي بيحتفلوا فوقها في شهر ديسمبر الجاي. المنتجة سولكيم أنغربتنا قالت المؤتمر الصوفي ده بيقدموا فوق البرنامج انت الذكرى 15 للجمعية، أكدت بكون الاحتفال ده يكون في موضع خاص وبنظموا فوق نشاطات في مختلف الدوائر انت نجمينا. النشاطات دي هدفها عشان يوقوا الشباب في مختلف الدوائر وبعرفوا المواهب انت الشباب وكيف يدربوهم في مختلف المجالات انت الموضة وقدمين الأزياء والتصميم. وقبال الاحتفال هنا الذكرى 15 بنظموا نشاطات مختلفة يوم 11 ويوم 12 من شهر 11 الجاي، مثل معرض حن البي واختيار مصممين حن الأزياء. نذكر بكون بعد 15 سنة من تأسيس الجمعية، الجمعية تواصل وتأكد حضورها في الساحة الوطنية وتجمع عن بينات الثقافة والخدمة انت المواطنين.
1: جابرييل تشوبويا الساعة 8 وتقريبا 28 دقيقة داخل الاستوديو، نفس الساعة في كل الأقاليم على بلدنا جاد دي نشتا الأخبار اليوم فجر، والناس الفتاتهم كمان يذكرون بالعناوين. الرئيس للجمعية الوطنية اللي قلت جايمي كان شارك في خدمات الملمة رقم 153 عن الاتحاد البرلماني الدولي الكملت خدمتها في أروشا في تنزانيا. الأعضاء عن المجلس البلدي عن الحركة الوطنية للقاس كان قاموا بحملة نظافة في كارتي في المركز التعليمي عن كارتي حبنا في سبتمبر الأسماء. والأعضاء عن الحزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير كمان قاموا بحملة نظافة في إكول ريبو. شكرا لكم تبالغرين، تابونا حاليا من أبجوغانا كبيرة ومن أبجوغانا صغيرة ومن مدغا من أي مكان بواسطة راديو جادة لنشر الأخبار. كان جهده أسرة التحرير بشير عمر بشير هجي هو حبيب وعمر تجاني سيد رماد. قدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر الشيبة أباكي غيرو وأرقتو بعافية، وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلد.
8: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

مستمعينا سمعة الكرام، بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها الزميل جمال عبد الناصر شياب باباكي وسمينا موسى وضغط الله ومحمد تعالي دارسينا نادي الاستديو عشان نقري لكم بلاغين 40 بكر محمد، عمر محمد، حسن كرباتشا، أنجية أحمد، محمد البقاري. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرقة هنت 40 يوم. أنا أخوهم وأبوهم المرحوم الإمام علي محمد، تبقى أمباكر الاثنين في نمري هلي تبلام محمد أبكر كانتون كدادة. الأوان صغير مهدي في اللي لو الهزن، ببلغ لي كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بكون السرقة أنا 7 يوم. أنا بيتا المرحومة أدمة اللوان صغير مهدي السرقة دي تبقى اليوم الأحد في اللينيا. نكرر، اللوان صغير مهدي في اللينيا لو الحزن ببلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا بيتا أدمة اللوان صغير مهدي السرقة إلى 7 يوم تبقى اليوم الأحد في اللينيا. الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. نمشي نلقى الفنان السوداني الكبير، سودان بلد الأمان، عبد العزيز مبارك. هدية خاصة للناس اللي قاعدين يتابعونا من مدينة دوبا، فني محمد علي وبنيته عمي يوسف الله جابه، عادي بنية عادي معايا بنية إدريس مكايلا رمات السوبر في بشارة محمد دومبركي كلهم من دوبة، نقول لهم صباح الخير من خجو تشات.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة وهديناها خاصة للمستمعين المحبين نارجاد القادين هناك في مدينة دوبا وايت براخنا ملما أشوف علي هارون دي رئيسة هنا جروب جنة العشاق تطلب من كل الأعضاء أنا الجروب خليه بحضره في وايد أسامبلي جنرال جمعية عمومية تبقى يوم الجمعة يوم 15 أكتوبر 2026 بالساعة 11 قبل الظهر في بيتنا فاطمة زارة خاطر ده في كارتيه صنفيل قريب من سوق الجداد الحضور أن كل الأعضاء مطلوب وأي غياب ما مسموح نكرر أشوف علي هارون دي رئيسة عن جروب جنة العشاق تبلغ لكل الأعضاء هنا الجروب خليه بحضره في وايد أسامبلي جنرال ملمة مهمة جمعية عمومية تبقى يوم الجمعة الجاي يوم 15 شهر 10 2026 بالساعة 11 قبل الظهر في بيتنا فاطمة زهرة خاطر في كارتيه صنفيل قريب من سوق الجداد حضوركم مطلوب بالهين وأي غياب ما مسمو أزوركم مجا كمان بودوا لي كونفوكاسيون نمشي نلقى الفنان الكبير عيسى موسى هدية خاصة للناس العزاز والبهب راديو تشات الشتيلة هدية خاصة رئيسة المسلمين الإزالة الوطنية الشادية الدهب الجمرو الدهب النايرة بين مكة والجزائر جوائر الشمو آدم أما منا أم موسى حرم صغيري حرم آدم أميرة نقول لكم صبر خير من إزالة الوطنية الشادية وما ننسوا أميرة إيسا موسى بنت الفنان نقول لك صباح الخير ونقول لكم صباح الخير لكل الناس اللي بيحبوا الإزالة الوطنية التشادية من العاصمة أنشامينا كم التكنيك

الشابة الخايلة والرادة كسمايلة اتنين هادي تشدت في أسحر السايلة روحي لي بيشانة لدربك الشايلة روحي لي بيشانة في دربك الشايلة وقلبك يشوف كل حاجة.

بعد ما سمينا الفنان تشاد الكبير الراحل إسحاق موسى الشتيلة نمرقوا من تشاد ونمشوا هناك أمريكا الوسطى اي تي جاكوب ديفاريو هدية خاصة لفورس دي ديفانس دي سيكريتي القادم في بورو برنس وكل القادم في تشاد في 23 بروفنس أنا بلنا تشاد الأعضاء أنا لام جام بلاتفورم الكلمات كونسي حسن جدل وكل جمايتا انسبكتريس حجة بنت كشل كسر عبازين كسرو وين أسكرنا تشاد هدية خاصة لكم كم تنمي

أبو الفوكا صباح الخير. كابتن محمد عبد الحميد بشر. ليتنا يوسف عبد الحميد بشر. ليتنا أبو بكر محمد. مرغني. غروب النجاة لتطوير البلد. كلكم نقول لكم صباح الخير من غادي تشاد. كل الدي جي سي أنا الأونامال قارين بأسيري سيكريتي. نقول لكم صباح جميل داخل الاستديو أنا غادي تشاد.

قبل الثلاثة دقائق من البرنامج الناس اللي بكتبوا رسالة بالفرنسية وبالعربي في النمرو خلي بكونوا جاهزين عشان تكتب لنا الرسائل بدري 66 24 15 69 24 89 9 تيغو 93 33 24 93 34 10 و 4 اكتبوا فرنسي نورمال وعربي حقيقي وعنينا نخدموكم كابي تكنيك.

مستمعينا ومستمعاتنا راديو تشات في 23 ولاية ده الوقت تلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوريتير. طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا وعشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشات. تقولوا لهم صباح الخير أحد جميل من الإذاعة الوطنية التشادية في نمرود التليفون واحد بس أبل تقدر تنادوا في رقم 1-60-1-50-3-50-63-61-53-53-20. النازم كمالك الخط ننطق رقمين آخر لكن ما تنادوا إلا تكتبوا رسالة بالفرنسي وبالعربي فرنسي الصحيح والعربي الأديل وأنينا نخدمكم تحت خدمتكم إن شاء الله. 66-24-15-89 تيغو 93-33-94-93-24-14 وأنينا نقول لكم الرسائل. الساعة 10 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم بشيل الأبلات وبخط الأغاني الانجينير بلان شوبي جابرييل في مكنة الفن قدام الميكروفون جهز البرنامج وبقدم لكم أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. نمشي نسمع أول أغنية بعد الأغنية بالثلاثة دقائق نشيلوا الأبلات عن المستمعين في كل تراب أنا بلدنا تشات. نقول صباح خير لكل الناس الهالية كابتيو برانشي غادو تشات من الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة أنجمينا كابين تكنيك

0: Allô Radio Tchad. 61 53 53 20. Allô Radio Tchad.
1: Allô Al-Grat Jani Ferrawant.
0: Marhaba Rakhia Yahya min Malmousi.
1: Marhabtan.
0: كيف الحال كويسين؟
1: ايوه الحال ان شاء الله كويسين. هم صباحكم
0: طيبين الله يهاتوا. قولوا صباح خير لياتو.
1: اوكي قبل كل شيء نقول صباح سعيد واحد سعيد ونهار سعيد وراحه سعيده لي جدا لكل اسرتك.
0: شكرا.
1: وكل اعداء قروب راديو شاب انا ما بالذات انا ما فوق الراس انا راسي صاحب البخانه الجانب سير رماد.
0: شكرا.
1: والاميره جايره الشمال منصوره حسن بنت عماد ونصر نصارى.
0: نعم.
1: وبتقول يا حيا هني هذه يا حيا الوالد زارة مصطفى عبا يا حيا هلو.
0: نعم.
1: صاح أحمد دالارين دي كمينة محاسي نونج معمولي كمتاري سنسلين.
0: أيوة.
1: أحمد أبو تريفة حرم السبيل أبوها حبيبتي الأخيرة حرم آدم.
0: نعم.
1: حبيبة جبرين هي مامي وهي عبد الله مامي جيسين محمد دلالية مأهية محمد نور حبيبة آدم
0: زينب
1: آدم.
0: أيوة.
1: وما ننسى جدتي خديجة حمدتها وهليمة حمدتها وأنكل جدي يونس حمدتها ومريم سيمان أشتا يونس خديجة يونس جدي يونس إدريس يونس يحيى يونس أبكر يونس ومحمد يحيى يونس يحيى.
0: وأخيرا
1: وأخيرا ما ننسى المستمعين والمستمعات بصفة عامة.
0: شكرا رخية يحيى من ملموسي هناك في بروفنس أنا جيران. أقول لك صباح الخير من غاديو تشات. ميرسي شكرا كثير. 61 53 53 20. الو راديو تشات.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. انتم معنا ومن وين؟
2: الله يبارك فيك. معك كركر شايف من الرب شايف.
0: شيخ الشيوخ.
2: الحمد لله بخير.
0: كيف حالك اخي؟
2: والله بخير نحمد الله ونشكره.
0: مبروك المولود ولا المولوده؟
2: المولود.
0: انزين انا الاكالين دول لا ما لنا مشكله. الله يربي.
2: لا لا لا لا لا ان شاء الله معليش.
0: كونفوكاسيو قد جاك طويل ان شاء الله. يوا
2: لا ان شاء الله عرفنا نستقبل ان شاء الله.
0: نعم تفضل اخوي.
2: طب لكل شيء انا نقول صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات.
0: ايوه.
2: خاصه لجروب انما الازاز.
0: نعم.
2: بالراس.
0: ايوه.
2: معنا انت هناك عامد البكر الدباي.
0: ايوه. ايوه.
2: هناك ما ننسى واني محمد ما ننسى ادمر خطو. هناك جواير الشمال هناك اسرة نطارة ما ننسى هناك طاهر درما من مشاكة عبدالله جنادين. وجميع المستمعين والمستمعات ونرجع لك لثاني مرة.
0: شكرا سرسر شايب من انقبو شايب. سلمناك انت وكل اسرتك القاني بتابونا من انقبو شايب. 61 53 53 20. قميص بودرة هدية خاصة لكل الأجالية السودانية المقيمين في العاصمة نجمينة والقادم في صباح البلد. إيمان عبد الله محمد الشريف هدية خاصة. فنية سيد إما من منارة تي في راديو تي في. فاطمة ينو اف ام 92.5. ألو راديو تشات.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أنتم معنا من وين؟
3: معاكو
0: حليمة
3: حسين من
0: عبشم. حليمة حسين من عبشم درادر هلة القادر.
3: أيه.
0: فضل حليمة تقولي صباح الخير لها تو.
3: نقول صباح الخير لجيت وأسرتك.
0: أيوة.
3: نقول صباح الخير لمحمد ناجر عبد الكريم وأسرتك.
0: أيوة.
3: نقول صباح الخير للمدة سلامات. وأسرتك.
0: أيوة.
3: تعجدين أهمات.
0: نعم.
3: أجدين أحمد
0: وأسرته. أيوة. ألو هلي ميسين. هلي ميسين فاتت. الناس قاعدين بنادونا في نمرو لانتنا لهم أنا الاسمس يا جماعة نادونا في نمرو واحد فقط. 61 53 53 20. ده بس أبل. ألو راديو تشات. ألو فات.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أنتم معنا من وين؟
4: المستمع صاحب من ملموس الدبرتمان بيور عاصمة جيرا.
0: فضل عاصمة جيرا مانجو.
4: ما دفعه.
0: اها ايوه فضل.
4: صباح سيد نهار سيد لقي توصيرتك.
0: ايوه.
4: ما ننسى هنا الرخية يايا.
0: اها.
4: عبد الرحمن جبرين عبد الرحمن محمد بكر
0: أيوة
4: محمد نور عبد الله شلتون محمد محمد أحمد
0: أيوة
4: أحمد محمد
0: نعم
4: يا ما ننسى هنا في بيتين ياقوب أمر ديركتور موسى كاسين بيتي فرير عبد الله أحمد
0: أيوة
4: محمد نور عبد الله مريم محمد نور محمد نور يا سليمان
0: أيوة
4: علي إساقة جدو إساقة
0: نعم
4: عبد الله صالح عبد الله صالح ما طاهر عبد الله
0: أيوة
4: أمانة أسمان ميداغي من أمت ديمان الحاج زكريا أحمد عربي محمد عبد الله
0: نعم
4: محمد الزايم
0: وأخيرا
4: وأخيرا ما ننسى كل المسلمين بصفة عامة
0: شكرا كثير سلمناك أنت وكل أسرتك من ملموسي هناك من ديبارتمان أبطيور تابع لولاية جيرا شكرا كثير أوي قميص بودرة كونسير سكينة هارون شريف عبد الله من المبارد أكيد يعني نحب المسلمين الغاديو تشات ألو
5: ألو
0: مرحبا
5: الحمد لله
0: يأتوا معنا من وين
5: معك زكريا حسن من بيتكين فوا
0: زكريا حسن من وين
5: من بيتكين
0: من بيتكين فضل أخوي
5: الحمد لله
0: نعم تقول صباح الخير لي أتو زكريا
5: صباح الخير لك أنت وأسرتك
0: شكرا
5: ولا أخوي موسى إدريس وجماعيته
0: أيوة
5: ولا بيتاني إدريس ممدو وجماعيته
0: أها
5: ونحكي لي على أخو عثمان زكريا ناصر أحمد
0: نعم
5: محمد أحمد
0: أيوة
5: وما ننسى كل المسلمين وما ننسىهم
0: ألو الو غاديو تشاد
5: الو
0: الو
5: الحمد لله
0: يا تو معنا من وين
5: معك عبد الله علي
0: من وين عبد الله علي
5: من ولايه جرا
0: ولايه جرا دي كبيره اي مدينه
5: اما خلاص بتكين
0: اها قول لنا بتكين ايوه تفضل اخوي
5: الحمد لله نقول صباح الخير لك انت وزرتك
0: شكرا
5: هذا تمام الحمد لله نازل يا اخوي عبد الله تاير سليمان علي سليمان ابكر سليمان وجمعته
0: نعم
5: ابكر عيسى وابراهيم عبد الله ابكر طاهر ابكر محمود من والد انجمنا
0: نعم
5: وما ننسى كل المسلمين بصفه عامه
0: يعني انا كمان ما نسيناك انت واسرتك وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من بيتكن نقول لكم بونجور ديبي غاديو تشات شكرا كثير
5: جذور اخاني اغرا دارين
0: شكرا كثير مرسي أشوف علي هارون حوا إدريس سمحة محمد البرنسيسة خريجة هارون فاتي لديبا فاني لشينواز قول لكم يقول لكم صباح الخير من غاديو تشات ألو
6: السلام عليكم
0: مرحبا
6: بارك الله فيك
0: شاب دي كاريب على كارتيه
6: انت شاب دي كاريب معك
0: فضل أخوي موسى يسيني من أمسنين صغيري
6: أكيد
0: كومينا أنا بريمير أرندو سوما
6: أكيد
0: تابع لديليجي أباكاكا
6: أكيد
0: فضل أخوي
6: أوكي نقول صباح الخير عليك أنت وأسرتك هناك من هارة كلمات
0: مرسي
6: ونقول أسرة المهندس الربط السلوك والأمانة معك
0: شوف غابريال قاعد جنبك هناك في بطل والي
6: تركيب بطل والي
0: أيوة
6: وأسرتها ونقول هناك كل أمالنا إزاية أونما
0: أيوة مرسي
6: ونقول تنتينا جمر يا مستير محمد جميلة ناس اندوشوش هناك من كارتيج قلده عامت الجابر هناك من كارتيج قلده وحرونة المعروف بهذه السكر
0: ايوه
6: محمد جبير سنالة تخيرة عمر هارون هناك من كارتيج عام سنالة تخيرة
0: نعم
6: تاني محمد عديسة هناك من كارتيج عام سنالة تخيرة
0: ايوه
6: ونقول ديجا بخي تيسا وارن عبد الماجد وعبد الرحمن سنك الاندمان وحسن رومان الشيخ الشيوخ
0: نعم
6: ونقول كل البوليس من إسبال أنا
0: أيوة
6: وهناك نقول ما ننسى هناك جميلانا هناك حسن جبريم هناك من كارتيو فولغا
0: وأخيرا
6: وأخيرا ما ننسى كل المفتحين
0: يعني كمان ما ننسيناك أنت وكل أسرتك والناس اللي قاعدين يتابعونا من أمسننا صغيرين وأمسننا كبيرين نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات ماما عبد الله أنا ما أربك ديك أبونا الشيخ بشير آدم إيسا ألو غاديو تشات ألو
7: ألو صباح الخير
0: صباح النور الو
7: الو
0: يعني صاحيين لكل المستمعين والمستمعات. انا غادي تشات نقولوا فوق صبر خير للناس اللي قاعدين يتابعونا من مختلف الولايات. انا بلنا تشات وين ما لبا ما سميناك اليوم وين رئيسة المستمعين جوهر الشمو ادم كلاندومين. الو غادي تشات الو الو
7: عليكم صاحب الفخر مجاني
0: سر مرهبيات اداب الجمرو اداب النايرة بين مكة والجزائر.
7: اكيد انا
0: جوائر الشمو ادم فضلي ماما
7: قبل كل شيء نقول تهي صباحي على كريمته وكل وصرك
0: ايوة
7: وللمهندس الربطاني مع
0: الزبراجرية ايوة
7: أزف تهياتي لكل المستمعين والمستمعات والمستمعون بالذكر كل من الأبطال الأزف المفكرة البروفيسور جبل ناسا محمد من قرينة
0: أيوة
7: وزوجي تهرى مشكلة أبطال وإيال الزهور وجواهر وتسميم والتسميم والتسميم
0: أيوة
7: وارفع لي آداب ربع الرجال أنا ما الإزلت أنا ما قف سرته على رسم طيب القطانة في الجاني.
0: شكرا
7: محمود بسر حماد محمد نور موسى
0: أيوة
7: ماجر سريع حاسم
0: أيوة
7: بسر اسم الجوني تاهر درما آدم أرخصو عبدالله دانا آدم فرصر شايد
0: نعم
7: فاكهة الدينة منصورة حسن
0: نعم
7: تبارك الله مستمعنا على مدينة البشم درادر اللي تلمسكين والقادر المبارك تنسى وقادر الرسولة إلا التاجر
0: هيترا
7: بندي سلامات النور أحمد النور
0: أها
7: بنسانتي محمد يونس محمودي
0: أيوة
7: كمسر حسين تجين مريم جدي سليمان أنجزي ماري دقانا سندر وقماري
0: أيوة
7: تبارك لصلاح الدين عربي وما ننسى مستمعين لنا مدينة مندو
0: أيوة
7: كان هارون والبيكورو
0: نعم
7: عم بتدر بيجان المتجر وعلودة بجوزر زحرة بشيك يا من وما
0: عندو ما يقل كيقل أميانة وباقي المفتحين كل غاية أيوة
7: ومعنى أنت محمد كل بوار بمصدر
0: أها
7: محمد علي ملعا مستدر من مصدر
0: أيوة
7: مستمعين وعندو مستمع
0: ألو غاديو تشاد
8: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
8: صباح الخير تجاني ترمات
0: الرئيسة و
8: أنا بس أقول
0: فضل يا ماما
8: نقول صباح أنت أسرك
0: شكرا
8: لجنوتي أنا جوائر الشمو عدم خالي ومقام علي
0: أيوة
8: لكابتن جعفر من دبيا دلام عادي من ترلا الزاوية عادي مرحصو
0: نعم
8: للمسلمين أنا جروب أنما الزاز
0: أيوة
8: لهرم الصغيرة بنعنى جواهر
0: أيوة
8: لهرم الموسى
0: نعم
8: لجرسيانة عيشة مدام تشفيان
0: يفي قويناك
8: وإيالة أيها من قوي
0: أيوة
8: والناس أنا جروب أبو عيشة كومبلي ما نسيتي مع أبو عيشة بنفسها
0: كيا
8: ومسيتها بالردينة
0: أها
8: حسن طائر خزالي
0: اها ده قمري
8: نصر النصارى
0: ايوه
8: قمري
0: جاي
8: داي
0: نعم
8: نصر النصارى فردوس سليمان
0: ايوه
8: خديجه ادريس من باب المدينه
0: واخيرا
8: كل مستمعين ومستمعات جده برمه من شقتي ما
0: انا صح شكرا المستمعات المحبات الازاله الوطنيه التشاديه نمشي لازم اغنيه وبعدها نقروا الاس ام اس نوقف الابيل هل ين شويه

مهرجين السيرة وبنات الحلة ماشين السيرة صبيان الحلة مهرجين السيرة وبنات الحلة ماشين السيرة.

نبقت أجلات الفنانة جاد الراهل الكبير أحمد بيكوس. نقرأ رسائلنا للمستمعين، بقول بونجور لإذاعته المفضلة غاديو تشات، المستمي محمد تقمر من كارتيه شاوير ده في كومينا نكترم ورسمه في العاصمة من جمينا. بقول أحد سعيد للرجل المبتسم تجاني سيرامات وكل أسرته من كارتيه كليمات. وبقول بون ديماج للتكنيسيين محمود قسر حمات برضك من كارتيه شاوير. وبون ديماش لجوائر الشمو آدم وكل أسرته. وبقول أحد سعيد لجارة آدم كوفرنما وجدو ولآدم مرخصو أنتوني شيشا. وبون ديماش لجنرال حامد قدير وكل أسرته. وبقول بون ديماش لأخوانا حسن إدريس كوكو. وبون ديمانش لكل اللاجئين. سلمنا كثير محمد قمر نوتر فوازين هنا في الأونما. آسيا محمد عبد المنان من مدينة عبشة تقول صباح الخير لوالدتها حليمة السميه ولأبوها محمد عبد المنان ولخال عبد الله السميه ولكل الأهل والأخوان. سلمناك هنا كمان أنت وكل أسرتك. بونجور جاني سيرامات أبيض مع كابتن جعفر من دوغيا. سلمناك كثير انت وكل الناس هنا دوقي كابتن جعفر، شكرا كثير. صباح الخير بقول اسمه موسى خليل من المساقط. صباح سعيد لأنا ولأسرتي. وصباح سعيد لأخو إيسى حسن من آتي البطحة. وصباح سعيد لكل رجال الأمن والجندرميري وربنا يحفظ بلدنا تشاد الحبيبة، شكرا كثير بارك الله فيك اللهم آمين. صباح الخير جاني سين رمات أبيض معك محمد علي من مدينة عبشي. بقول أحد سعيد لأم مريم محمد نور ولأخت العزيزة فاطمة محمد ضيف الله ولأخو العزيز ضيف الله محمد ضيف الله ولأسمان محمد ضيف الله وعبد العزيز محمد ضيف الله وعبد الناصر محمد ضيف الله وشكرا. سلمنا كثير انت وكل أسرة ضيف الله. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد. بونجور راديو تشات وبون ديمانش. قول اسمه مباي ديجيم ماتيرين فيس انا نغمباي. بقول ببروفيتي على الميكرو وبسلم كل الاوديتر ولا اوديتريس انا راديو تشات وبتمنى العافية ولد الممدودة من اجل تشات كويسة. سلمناك كثيرا مباي ديجيم انت وكل الفامي. بونجور غاديو تشات سو لو ميم ميسيو دونك دارينا دي واحد اكتب اس ام اس واي بس تنين باسكو اسي دو ديزوريتر. بونجور اوناما بقول اسما دي محمد ابو امينه. بقول بون ديمانش لعدم الجوني من هيلي تافروك وما بنسى الحاجي اوتمان مؤمن من هيلي الطيبه كانت افروك وما بنسى أسرة آدم من هيلة أفرق وأسرة قرصايا موسى. شكرا كثير سلمناك أنت وكل الناس أفرق ناسين أفرق. بونجور أوناما بقول بسلم كل الاتشديا أنا الإنبا وما بنسى أحمد كفين ومبروك سار. بقول اسمه السيد جود جنار من عبشي كيا. بونجور جاني سير رمات حسن معلوم إيسا من زاما بسلم كل الحلال المجاورة لزاما، شكرا كثير سلمناك عنينا كمان. بونجور غاديو تشاس محاسن يونس محمودي لارندي كمينة من مدينة عبشي الامدارات اللي دالقادر تقول بون ديمانش لتجاني سن رمات. وبون ديمانش لجديتا حجي أمني محمد من كارتي جرمية في مدينة عبشي وللجراند سير حقتا أمني بشري توم وزوجة إيبيت عبد الجليل آدم وبنات سترة إيبيت عبد الجليل آدم. وبون ديمانش لأمها رخي عبد الخالق إدريس ولأبوها يونس محمودي عبد الله ولأخوها النور أحمد النور لهم دي سلامات ولحليمة أحمد النور وأمني أحمد النور وهو أحمد النور وصفاء أحمد النور ومصطفى أحمد النور. وبون ديمانش
لكل الأعضاء جروب أدوشات ونما العزاز جوائر الشمو آدم لمحمد حامد صبا لامبون سانتيك ومساري سينا تقيل طاهر درما أبا لعبد الله دنا آدم وألي زادو الدنعو لسمحة محمد تاريخية يحيى بنت عمدو يوسف عبد الله حامد وآدم الخصو أنتوني شيشة عبد الرزاق عبد البنون بدوي البروفيسور منصور حسن وهجاش من قوي وناجي مويس من بونغور شكرا لارن دي كامينا صباح خاص لأعز الناس أحد سعيد لكل الشادين والشاديات ألف شاد وخارج اللي في شاد وخارجها وأحد سعيد لكل الأمال أنا الإزاعة وتخص منهم تجاني سرمات وجمال أبو نصر والزوار النور الفائق ومن مدينة عبسة جدو محمد بركة ومحمد اللمين وزينب الطيب محي الدين وتقول أحد سعيد لجارتها عائشة حسين أما الأولاد ولصديقتها زينب سلمناك كثير كمان إن شاء الله صباح الخير ده كلام عرب دارجي مخبط بكلام عرب فصحى وبكلام نصارى ما بنعرف بونجور أنا ماسي أحمد محمد أسد شيف دي كانتون ألوني بقول بونجور الجران فرير حق الشريف من البنيدر ولأخو متلمة حمدان حسن خليفة أماني إيسا حمدي وما بنسى أسرة البنيدر جيلارو الطويل البطحة وما بنسى محمد علي آدم سلمناك كثيرا صباح الخير أقول معنا محمد أبكر من ميزون داريان الكليسيم الله يفك أسركم إن شاء الله وكل المساجين في بلدنا تشاد بقول بون ديمانش لأخو في كليسيم وأنينا كمان نقول لكم بون ديمانش لكل الدنغاريان الكليسيم وقاعدين في كل سجون تشاد ربنا يرفع منكم الهمبول حسن عواد إيسا من أبشي بقول بون ديماش لكل الشاديين بدون تفرقة سلمنا كثير حسن صباح الخير يا عبد الرحمن محمد طاهر أبو الإيال المعروف بنور البنات من راديو صوت المرأة وصباح الخير لأب مدو شهدو لأبوها شهدو ومن بيتكن من مندو ولألي محمد عمر من سار ولقنبو محمد عمر من سار ولمعلم علي محمد عمر من سار ولتجاني سن رمات الاسم زهر الشهدو سلمناك كثير بونجور تجاني سن رمات سي أباتور أبكر من مدخن حول العالم كارتيه باري غلاس بقول بون ديمانش لكل الدكتور كل الدكاترة ولكل الفارماتيسيان تشات وكل الأخوان والأخوات أنا مدخن حول العالم وكل الأوديتار والأوديتريس الأنماء وما بنسى تجاني سرما شكرا كثير بونجور أنماء الرسالة صراحة ما مفهومة مرة واحد ولا إربنا كلام فرنسي ولا إربنا كلام عرب بونجور جاني سيرا مارسي فاطمة حسن آدم المعروفة بأسمنا بيبي من كارتيه زافاي تقول لبون ديمانش للجران سيرا قاتا منصورة حسن آدم ولجوائر الشمو آدم ولمريم جد سليمان من أبشي وكل الأضانة جروب أنا مال عزاز ولأمها رمادة محمد خير وليالا مريم فايزة وحسن محمد سنوسي وقنبويا حارون استشفى من زافاي وبون ديمانش لأسرة محمد خير وما تنسى الإيال جران سير منصور حسن آدم عبد الرؤوف ومحمد نور وزينة وذكرى عبد الله وعبد الودود وأمها من عدا ساكن خارجة خميسة جلابي الساعة 9:31 دقيقة نمشي لمكنة الفن في مستمع في الخط

0: الفنان آدم قاسي نقول لك صباح الخير الفنان الكبير لك أنت وكل أسرتك. أكيد نقول لك صباح الخير. صباح الخير جاني سيرمات الاسم محمد حامد حسب الله بون سانتي بقول أحد سعيد لي أنا ولكل المستمعين وكل الشباب كدردك يا حي المطار. الأميرة جواهر الشموط طاهر الدرمة منصورة حسن عبد الله ذنامة حسن يونس ومسير سنة جيل سمحة محمد وكل زول بارف محمد حسب الله بون سانتي سلمنا كثير ومسير سنة جيل مبروك السماية أمباك نجينا كلها في عبشة إن شاء الله. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. ساكت ما لما أنا ترى كونجيل لك أن سوكي يقول زكاة لازم تسلو
1: عندكي ملابي واي جو إشكال إن شاء الله أقرافر
0: زكاة يا جماعة مرقوطة رمام كي
1: زكاة موقت لسه يا جماعة
0: وقت تم كونفوكاسيون انترفانسيون قولوا قالوا بتشك مالكينا
1: إن شاء الله أقرافر
0: فضل أخوي
1: بو قبل كل شيء نقول لا تهيئة سبعية لك انت ولكل سرطة ولكل ساعتين رئيزات ونما بصفة أما والتجنزين بصفة خاصة
0: شكرا.
1: هناك بكر خالة حسن روماندو النور آدم تكتمان عشا ماما إدام من كذر ثلاثة جاوبو هناك ممنجي قرمون سيرباتير عبد آدم ترسز بكر كفر من كارفور جالا مالك ومدينة كتري ممد آدم هناك من الليل كله إلياس بكيتاوا
0: أيوة
1: يذكر بجذب ترى ذكر ما مريتين مو جسني ما مسنين ذكر رجل ما يظهر بس ألاج ما هم جنام من قلبي أبالو متر تاير هناك من قلبي هذا بيني ما هم جنام من قلبي هارو رمضان هناك من قلبي هناك رمضان كادر من ذكر ناول العالم ساج ما هناك من كل غنّا كا على جاد هناك من عبد الله هارو نبكر من عبد الله قصور أفن دتاه هناك من الشعب أمبريا كون ساري من الشعب أمبريا شباب من قلبي زرمور علي عبد الله بشار مارد بيج جرار كيت مالا أبا مالا بتبير العالي يونس أمبرا سنيناك من عبد يور
0: أيوة
1: الشريف أنا بكر هناك من كيس مندريا بكر آدم هناك من ورراي وكذلك بلال الخزالي هناك من جمينة فارا وكذلك زليقة جدو وموسى ديار الأزمران هناك من جرماي آري هلاوة إما مقايدة
0: أيوة
1: تمبا مبسات تكتمان اللوان تكتمان آمداي تكتمان وهناك آمد سيكو قصي على دين عربي متر تاير و وهناك عبد المطلب بشير باشري دامور لغوار الدامري أود علي الفعال جبرين المعروف بكين جينيور وما ننسى كل رؤساء عن الكافات وكل أفاني في هذا الكلاندو وزيادة تكاسا وزيادة المغازي وبتفير الخورطة جبرين وجميع المسلمين.
0: شكرا كثير كلاندو من انترناسيونال سلمنا كثير وكل الكلاندو في العاصمة من جمينا و23 ولاية نبلنا تشات سلمنا كثير. هاوي عبد الرحمن كرومي ماما شوقي نقول لك صباح الخير كوميسير علي ماما شوقي براكو كلكم نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد. الو راديو تشاد. الو
2: صباح الخير كيفاني سير رمضان.
0: مرحبا يا تمانة ومن وين؟
2: معك النور ادم.
0: اوه انت لابد وين اخوي؟
2: والله قاعدين يا اخي خاطر كلنا صافيه.
0: تفضل.
2: نقول لك هي صبايا لقيتي وكل الشرط.
0: شكرا كثير.
2: وهناك زميلي أنا زكريا من بيتكن.
0: أيوة.
2: زميل عبد الرحمن حسين أبكر خالة.
0: أيوة.
2: وأدم أرقطو أنطون الشيشة. هناك من أنت جوار الشموط رزا عبد الرحمن هناك من مدرنا صلاح الدين متك.
0: أيوة.
2: إلياس أبكر اللالي بيتيتا وأدم جبرين هناك من المرخر وفاكن عمر من فرد النقا.
0: أيوة.
2: وما ننسى سفر الرخيص دكتور أنترسون.
0: سيد الفنجال الواحد.
2: سيد الفنجال الواحد.
0: ما بجراج
2: خلاص.
0: كيوه. فنجال نواية بس. جنبك مشينا قشينا كل فنجال اللي نواية بس.
2: وين ما ننسى محمد عمر إدريس اسكندر ديك.
0: ديك تال الفلاريج. قاعد في مدينة كسير الكاميرونية. كارتير ريزيدنسيال.
2: نقول له صباح سيتو وزوجته كله
0: زوجته أمينة وولد جبريل نوح الوالي نعم
2: صباح منيسر
0: أيوة
2: وهناك ما ننسى محمد كتابي من فرشة وجميع المسلمين وعندما المسلمين.
0: هلو غاديو تشاد.
3: هلو صباح الخير براتي جن.
0: صباح النور والسرور.
3: الحمد لله
0: يأتوا معنا
3: الحاج زكريا أقول النور عدم تكتمان
0: كي ونسبانا قاعدين في وين؟ ونسبانا قاعدين في وين؟
3: سبحان الله النور ولا علاج؟
0: لعلاج
3: بجامعة
0: فضل اخوي.
3: انا قلت هي السماهية الاتجاني يصير رماد ابيض كلامها عسل قلبها ابيض لبن اولادها زهارة
0: اليمن. شكرا.
3: وما ننسى المهندس انا عليهم هنكون محمود قصرة ولا ياتي
0: شوبي جابرييل.
3: نقول له تهية صباحية وهناك ما ننسى الجواير الشمو آدم الذهب الجمرو
0: نعم
3: فكلزارة مؤمن عزيز تنجر الذهب على مريودة الشوفة علي هارون سمحة محمد شبك أنتو آدم أركسو أنتوني شيشة
0: أيوة
3: هناك ما ننسى الدرهما نسينا كلاندمان حسن روماندو أبكر خالة ونخادر آسمنا عنجمنا نجي في بوقرو أبو تريكا أبازين أبونا وزوجي تحوى بازوغا من كرتيبة بالرحمة هناك عمل بنات أمبيرو تجاري هناك ما ننسى تجاري موسى من بوقرو ونجي في بتل سايدي أحمد عربي عنور سايبا لإترا لحالو حلو

0: 353 20. أنا في خدمة المستمعين، أنا غادي جات في أي مكان. المستمعين قاعد يتابعونا من كل الدول وخاصة مدينة كوسيل الكاميرونية. ما جيسي الحمد لله ما يأجي من دليبي، نقول لك صباح الخير. رمات أنغوي من كاتيا يبو مدينة كوسيل الكاميرونية. أمبسادر محمد علي من قلفي، عمر عبد الله كمان من قلفي. ألو غادي وتشات.
1: ألو صباح الخير أجراتي جاني.
0: صباح النور والسرور، يأتوا معانا ومن وين؟
1: ما تعجد معي أمنار جميزة.
0: ناس أنا جميزة جروب استفاق.
1: أكيد دوز.
0: فضل أخوي.
1: أوكي أنا نقول صباح سعيدة وصباح الولي بنتي ولي كل أسرتك ولي كل المسلمين الحالين قديم بسيطات ولي من الجواب أنا كرسل استفاق على خاتم علي عبد الله.
0: أيوة
1: بسر الله جيت رمضان إبراهيم بجار بجار أبو جهناك عبد الرحمن محمد وآل محمد وإجاني رمضان ورحمد أبقر هناك عبد الرحمن سنكران نمان انترنسلان لبقر خالة بقر بشانة فنوراد مكسمان دوك ألوى جدو بيتري جاكرا محمد جان هرون أبسن ما جيت هرون أبسن مبزيدي بسور مزيساني نمسنان فرع ألي نزمور الله ناك آيكا يردون ورحمد جاكا مكايلة محمد جلد كاريجا مكو محمد جاكا فنجيكا وفرصة هرون شارع رمضان فوات على جاكا محبوبة شريف أبسل من الحبيب إني أنا أجر أبا ملا أشك ملا عبد الله جيني أسن وطن دلقى دجير رخيز محمد شداء جيد أبور من سجيتي محمد سلام من دفرونة إناك جواب أنا طام كيس على راس ما آدم جيدا مبابا فرهرون جيدا فرزا عبد الرحمن وما ينسك كل المسلمين.
0: شكرا أني كامل ما نسيلاك إتا وكل المسلمين من جيميزي. نقول صباح الخير دكتورة سناس برو زوجة نايمة نجمة ماجور ادم غوشي من جنبور كوننا لسان سوقي، نتمنى لك الشفاء وكل الناس المرضانين. الو غادي تشات.
2: الو تجاني سير رماد ابي اللبن سكر.
0: مرحبا يا تمان ومن وين؟
2: بلال الغزالي من يمين فرع.
0: بلال الغزالي تفضل اخوي.
2: صباح الخير اخوي.
0: صباح النور والسرور.
2: نقول صباح الخير لانت وسريتك.
0: شكرا.
2: وصباح الخير للتكنيسيان كان في جنبك
0: شوبي غابرييلا.
2: وصباح الخير لكل اخواني التشادين.
0: ايوه
2: وكل عسكرنا ورئيسنا محمد درس ديب الله يطول عمره.
0: امين.
2: ونقول صباح الخير لعنكل محمد نور في بردنغال.
0: ايوه
2: صباح الخير لعنكل عبد الرحيمي عبد الرحيم موسى في بردنغال.
0: ايوه
2: صباح الخير لهارون النور.
0: نعم.
2: يا عبد الله جدو خطر في بردنغال.
0: ايوه
2: صباح الخير لعنكل عبد الله.
0: نعم.
2: ونقول صباح الخير لعبد الله عمر ليمان في قلفي.
0: نعم.
2: صباح الخير لعنكل باني في نيمينا فارا.
0: ايوه
2: صباح الخير لعنكل شيني في عبد جوغانا كبير كارتيرنتي.
0: ايوه
2: صباح الخير لبلام ابراهيم في جوغانا صغير. بشير محمد.
0: ايوه
2: ونقول صباح الخير لجران فرير محمد سيد اصلا سيد ودا سيد.
0: ايوه
2: وزليخه جدو.
0: نعم.
2: صباح الخير لكل السكان انا جميعنا فارا وهيني انا مات.
0: ايوه
2: وما ننسى هيني اخي حسن جدو حسن سيد في عتي البطا.
0: واخيرا بلال الغزالي.
2: واخيرا ما ننسى كل اخواننا التشادين ونقول الله يجيب لنا عزيز بلالنا التشاد ان شاء الله.
0: شكرا كثير. نقول صباح الخير كمان للمهندس محمد نور موسى هناك من بردو بردو وتنجيسيا محمود كسر حمات. انا قاعدين لي غارديفوا باسكو دا مهندس حقنا انا الصوت كان بلاي دا جورنال ما في مش للتنجيسيان. انا غاديو تشات كلهم. صباح سعيد لكل الشوفيرات. انا غاديو تشات انا تيلي تشات انا البروديكسيون كل جورناليست تيلي تشات راديو تشات تكنيسيان انفورماتيسيان كاميرامان العساكر دي جي سي القاعدين برا نقول لكم صباح الخير. الاب بي اس ناس الانترتيان الديركسيون جنرال هنا الاونما من الدي جي لهذه البلانتون

0: السلام يا عباس. الو غاديو تشات.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. انتم معنا من وين؟
1: ما من سر عبد الله من فرحي.
0: الماشي فيها خساره
1: اكيد ومعكد.
0: انا ماشي من لكن ما خسراني يسمن. ايوه تفضلي ماما.
1: صباح الخير لك واسرتك.
0: ايوه
1: طبعا خل جهر الشمال ليش
0: فيها. امين. وكل المرضانين
1: طبعا ليش فيه ان شاء الله.
0: امين ان شاء الله.
1: طبعا خل اخي هناك بيزاد رمني المدرسة
0: وده لبت ترى مش هناك قال لبتو
1: خطت دي جافينا ترى تهجينا قال هجينا
0: ودينا لها كونفوكاسيون قال شبدا كاريما شلو كرتين مالي قافي بيت
1: ان شاء الله تقدس.
0: ايوه فضل يا وسنا.
1: طبعا على خير لي كابتن جعفر هناك من دوغيا كنت رجين هناك من دانونا.
0: ترى هي
1: طبعا على خير لي انا زكريا من بيتين هنا انور ادم تكسماني نكلاندمان انترناشونال الدرمان يسين.
0: ايوه
1: طبعا على خير لي حجة عائشة هناك من قوي فديلة محمد قمر حجة توريا بيبي توريا هنا صلاح الدين عربي هنا محمد الزاي من بيتين. طبعا الخير لأنكل هناك حسن صابر حسن من بكين.
0: ايوه
1: طبعا الخير لأبي انا المخترم عبد الله حسن. نعم. 30 اشتا حسن
0: الله يخليهم لك. ايوه
1: امين. طبعا الخير لأمي انا سيدة قلتم عبد الله اشتا عبد الله حسن عبد الله فاطمة عبد الله زينب عبد الله امن عبد الله.
0: نعم.
1: طبعا الخير لمستنين ومستنات هنا ماما كيسة من ردينا منى مختار ونقول لك نهار سيد الدكتور أبو بكر موسى.
0: شكرا كثير. سوسان تان سنكان تروا سنكان تروا فين قربنا بس. صباح الخير ماجور سوريا قاسم حليمة قندة هزاز هزازة وتششت قلوب الناس رمان عبد الكريم إجا محمد أحمد سيلفا شتي الجيما كونتينر. كلكم نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات. الو
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا تومان. ومن وين؟
2: معك صلاح الدين عربي.
0: صلاح الدين عربي فضل اخوي.
2: نقول صباح الخير وبول بماشي والكرمه دائمه.
0: شكرا.
2: تشات.
0: ايوه
2: قسم الفرنسي.
0: ايوه
2: وباللهجات.
0: ايوه
2: نقول بونجمان وصباح الخير هناك الخير امني عرس بشه ومساء بالله كتير نقول لها.
0: ايوه
2: ونقول صباح الخير جيني بشيانا وجاري جيني بلال صباتي وعمدوك صباتي.
0: اها
2: عمد بيبو كاج ونصر النصارى جواهر الشمو فردوس سليمان.
0: نعم
2: هني نقول لها صباح الخير وكل زميلنا سرسار شاي من أنقف شاي. ملعب أينا نسيري وكالية مرحبا
0: نعم نعم
2: وأخي ستال حطب الحلو
0: حلو حطب كله حلو حلو
2: حطب الحلو حلو.
0: شكرا كثير وانت وكل اسرتك ان شاء الله. وين الناس هنا نجير اسطنبول ما سمناهم طولنا. دكتور حسن القوني وكل اسرته من مدينه كسري نقول لك صباح الخير من غاديو تشات. الو
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمه. يا تبع انا من وين؟
3: اساقه احمد ثاني مره من ملموسي.
0: اساقه فضل
3: ما ننسى كل انت واسرته واسره عبد الهادي ومسالي بابا يا جمال عبد الناصر شيخ وابكي.
0: نعم
3: ما ننسى في ملموسي يا يعقوب ماما سكي سيد عمر رمضان.
0: ايوه
3: وهناك ما ننسى من امبازير هاني.
0: نعم
3: يدو في جيل من دفين.
0: ايوه
3: ذكري عادي من الجيج عبد الرزاق عادي من الاجليج.
0: ايوه
3: الجواهر الشمو ادم.
0: نعم
3: ثم المجداجي ما ننسى كشال الرادي.
0: نعم
3: اللي مستمعات. السلام عليكم.
0: الو عفوا. صباح الخير هناك كمان لمحمد صوصل من مدينه العبشيه حسن احمد كبيرنا من كارتيه الكليرك نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات 63 53 53 20. الو
4: الو
0: الو مرحبا
4: اهلين
0: مرحبا يا تو معانا
4: نسال
0: عن نيجيريا اسطنبول ودينا لكم كونفوكاسيون قبل دابا جيتو
4: هي
0: جنسه مقدس جافانا ودينا بكن دلقي دلقي كل ما لقينا لواني سينك لقينا وزاد انت كل جبوك فو وتيرو ما لقيناكو فضل يا ماما
4: هي معكم زينب مهيدين سالي من النيجيريا اسطنبول
0: فضل يا زينب قاعد اسموك يا اختي
4: لو صباح الخير لك انت وكل اسرتك
0: شكرا
4: لعمال وعاملات انا
0: راديو تشات
4: تلي. راديو تشات
0: ايوه
4: لو صباح الخير لعبد الله بكر
0: ايوه
4: ادريس عبد الرحمن من درنا
0: ايوه
4: لام عاد من كرو الزاية بلال الخزالي تاير بروما ساكن عمر
0: نعم
4: ابكر ادم من ورلاي ابكر جبريل من دلكينا
0: ايوه
4: وحسن جبريل ومحمد ليمان وحسن جدة ومحمد جدة
0: ايوه
4: جبريل حسن كينج نيور ادريسات ثم ادم الكاس كابتن جعفر جبريل أيوة. علي بن انكوندرو صلاح الدين عربي
0: ايوه
4: احمد ديغو كاش
0: اها
4: ادى جدة اخو البنات رمضان كادر
0: ايوه
4: خديجة ادريس صداقة السكين ستي ابراهيم مريم مختار بابا ومريم عادي
0: ايوه
4: واشفى عباس
0: نعم
4: وما ننسى يسر عبد الله وانجي مستمية
0: الو راديو تشات الو فاتت كشلا راجي مير فوتوغراف جو بن جو عمر دهلوب تبتي ماما تايرا دورو رمات سادي ابكر 4x4 فورمي اكزاكت انجامينا 24 نقول لك الصباح الخير ام سي لوف يقوم ماما راطية عمر البيتي عمر ابكر ايسا انتوني شيشا احمد ابكر الدباي بشنب ودبشنب بيتي توا بريزيدان ماما جبرين شايب الشياب نقول لك صباح الخير من غاديو تشات 61 53 53 20 عنينا في خدمة المسلمين للإذاعة الوطنية التشادية الو الو
5: الو
0: مرحبا
5: صباح الخير
0: صباح النور
5: معاكو زمزم احمد من عباشة
0: زمزم احمد من ابو اشا ايوه
5: من عباشة
0: ايوه تقولي صباح الخير لي يا تو
5: صباح الخير لوالدتي حليمة جيمة
0: ايوه
5: وصباح الخير لخالتي زمزم جيمة
0: ايوه
5: من عباشة
0: اها
5: وصباح الخير هناك في جمينة خالي محمد حسن
0: ايوه
5: وصباح الخير لخالو مرجيمة من عنجمينة
0: ايوه
5: وصباح الخير كمان انت واسرتك
0: شكرا
5: وشكرا كثير
0: وصباح الخير لك انت وكل اسرتك وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من مدينة عبشة نقول لكم صباح حلو واحد جميل من غاديو تشات مطر حسن بن علي ابكر حسن بخاري جمال شوبا بكي جمال احمد عبد الرسول مريم الشاعر محمد حسنية حاجة حسنية ادم زوارة نور الفائق عز علي علومة كلكم نقول لكم صباح جميل من غاديو تشات هناك من قزبيدة رضية معروف مرة 61 53 53 20 علينا في خدمة الله مستمعين أنا غاديو تشات نقرأ الرسائل أنا المستمعين في بعض من الدقائق محمد زين نعمين بيقول صباح النور محمد زين أمين أحد سعيد لكل الطلاب أنا جامعة عدن بركة وخاصة طلابنا قسم الاقتصاد والإدارة شكرا كثير صباح الخير صباح محبة الرسول صباحكم نور في نور معكم المستمع عبد الله دنا آدم من حارة تنقب شايب قبل كل شيء بقول تحية صباحية لي أنا ولأسرتي وللمهندس تشوبي جابريال والتحية الصباحية لأبو الغالي دنا آدم ولأم العزيزة خديجة أبكر وبقول تحية صباحية لأخوانا وأخواتها وتحية صباحية لسرسر شايب من أنقب شايب ولمحمد شايب من أنقب شايب ولإبراهيم من أنقب شايب ولأخوانا أبكر دنا آدم من أنقب شايب ولآدم أرخصو ولعلي زادو دناو ولطاير الدرمة من مشاقة ولخرسة جبرين ودكتور حسن القوني من أفرق علي زادات دنعو معاوية داود ولصالح بورما صالح وللأخت المحترمة جوارة شمو آدم ولمنصورة حسن ولأشوف علي هارون ولحوة إدريس ولأجدة دقو ولبنت عمدو ونصرة عبدالله وتيا صباحية لكم سير سين تقيل ومحمد حامد أمبون سانتي ومحاسي نيونس محمود من مدينة عبشة وتيا صباحية لحسين هارون من مدينة مندو ولزهرة ديامان نوار وتيا صباحية للمعلمين والمعلمات في الولايات نجات وخاصة في العاصمة جمينة وتيا صباحية لمجموعة جروب عدوشات ونمال عزاس ونمال فوق فراس الفراسهم ما تجاني حسين رمط أبيض وبقول أحد سيد لكل الشادين سلمناك كثير عبدالله دن آدم موجود تجاني سن رماد أبيض عبد الله حسن المعروف اسمنا تشات من أدا ساكن بسلم كل أسرته وهنا كمان سلمناك أنت رسالة طويلة والوقت ضيق معليش موجود لكل السكان في 23 ولاية بلدنا تشات وأحد سعيد ل كل الناس شكرا كثير الخط ما واضح بونجور ادو جاسي لوم دو سلامات بسلم اسرته اسره احمد نور ولاسره الانكل هاجا يونس محمودي واسره تنتين لخديجه عبد الله وما بنسى كل الاوديتير والاوديتريس انما في جمينا وخاصه اعضاءنا جروب غادو جات انما الازاز ما فوق في الراس وبسلم كثير البارتيسيباسيون المشاركه عن الناس في البرنامج شكرا كثيرا وانت من المستمعين الكبار لوم دي سلامات صباح سعيد تجاني سن رمات مدينه بكين صراحه بعض الرسائل ما بتنقري لا ابناء فرنسي فرنسي ولا عربي عربي ولا دارجي دارجي اكتبوا لنا بالفرنسي النورمال والعربي الصحيح وانينا نخدمكم ان شاء الله بونجور بسلمنا انا وكل الاوديتير ان جنرال وللناس انا ام حجر وخاصه بشير ادريس بشير من مدينه الابشه شكرا كثيرا هو محمد طاهر من بوكورو سلمناك كثير انت وكل الناس قاعدين متابعونا من دبابه الساعه 9:50 و5 دقيقه 61 53 53 20 أنينا في خدمة المسلمين أنا غاديو تشاد ألو
6: ألو
0: مرحبا يا تمعنا
6: مرحبتين معك نصر عبدالله
0: أيوة بناء أنا فرشة
6: أكيد صباح الخير لي أخي هنا كابتن جعفر من دقيا
0: أيوة
6: صباح الخير لطاير درما هناك محمود موسى عبد المطلب بشير صلاح الدين العربي
0: أيوة
6: هنا جينا جرب تفرار هنا محمد القتابي هنا ماما سالي عثمان رمرة عثمان هجر عثمان التوم ماما سالي أبكر يونس علي يونس
0: وأخيرا
6: فدينا محمد قمر أشتا محمد قمر نقول لك نهار
0: ونهارك أسعد يا بني أنا فرشة سلمناك كثير إن شاء الله صباح الخير الأخ والزميل والبيتي فرير والمخضرم الصحفي الكبير والمعلم الكبير محمد عمر إدريس الإسكندراني وزوجته أمينة وولده جبرين وبنات التنين نقول لك صباح حلو وجميل من إزار وطن التشادية إسكندر الديك التالي الفراريج عبدالله سنة رخيص نقول لك صباح الخير كل السواقين أنا غادي تشات تيلي تشات ألو
7: ألو أنكل إدريس الإسكندراني
0: صباح الخير حرم صغير حرم آدم تسلمي يا تو
7: سلمت ماما جوائل
0: اها
7: سلمت جنجي نجاز حسن
0: اها
7: ماما امريكا فاتمة زارة مؤمن أزرق فاتمة زارة قمر بقى سلمت نصبرهم لا جهتم أنا ما أخذ أنا ما أخذ في الراس
0: أها
7: رجعت كتر وبشوف سيجار
0: هاي ترى
7: سلمت للمنظر اللي هنا بجاني وايد
0: أيوة
7: وسلمت متزن ديجان أمي سيجار وعليدة ديزوزر
0: أها أيوة
8: السلام بريزنت جاني إسير رمات
0: مرحبا عم بون سنتين من مدينة عبشة مدرادر
8: أنا بس
0: عندك 10 ناس
8: أول ما أقول لها صباح سعيد لك أنت والمهندس.
0: أيوة.
8: والأميرة المسلمين جوائر الشموادم.
0: أيوة.
8: والإمامة هرم سخيرة.
0: أيوة.
8: والوالد المحترم عامي تصب الله ولكلمه مريم محمد.
0: نعم.
8: وللجرانفرير تصب الله عامي تصب الله.
0: أيوة.
8: وكل أسرة هامي تصب الله. وهنا نقول صباح سعيد لشباب تدردك حي المسار.
0: أيوة.
8: وشباب كدردك الرياض وشباب كدردك الأباس.
0: كدردك ده شنو؟
8: كدردك ده ما كرتيح اسبيسيال شابيسي.
0: وأخيرا
8: وأخيرا
0: كل المستمعين الهاليين أنا كمان ما نسيناك أنت وما نسينا محاسن وكوميسير سنتقيلا وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من مدينة الأبشة. الوقت تم سادك والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا ننامك كنا نخلو بكنا لزميل البجبة أنا بكلم لكم بكلام سارما زميلة ليونال نومنغار لا في كوغي كوغي ديامغي ديامغي. نشكر كل المستمعين والمستمعات اللي شاركوا اللي قول الخط وما اللي قول الخط والكتب الرسائل سلمناكم كثير والمالقو إن شاء الله الأسبوع الجاي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم قولي بعافية هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قولي بعافية الله ينطي العافية لكل الناس المرضانين بالبالي والأمراض الآخرة ويجيب لنا العافية والسلام والاستقرار في بلدنا تشاد بلد توماي.

0: المشاهدون الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، نسعد بصحبتكم في هذا العدد الجديد من صدى الرئاسة في عددها 16 من هذا الموسم. نفتتح حلقة اليوم بموجز لأهم أحداث الأسبوع والتي تصدرتها زيارة المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى بعض المدارس بالعاصمة أنجبينة. تقرير أسمهان جروة.
1: رئيس الجمهورية مشير جاد محمد إدريس ديبي إتنو يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 بزيارة مفاجئة إلى مدرسة برائم الجيش بالدائرة الأولى. ووقف رئيس الجمهورية خلال الزيارة على سير أشغال بناء الفصول الدراسية وترميم المباني، وأسدى توجيهاته للشركة المنفذة بالإسراع في إنجاز المشروع وفتح أبواب المدارس أمام التلاميذ في أقرب وقت ممكن. وفي المحطة الثانية من زيارته توجه رئيس الجمهورية إلى الدائرة الثالثة، حيث تفقد ثانوية فيليكس إيبوي والتقى بإدارة المؤسسة واستمع إلى أرض حول استعدادات الدخول المدرسي والتحديات التي تواجهها. وبهذه المناسبة ناشد رئيس الجمهورية كافة التشادين في الداخل والخارج، مسؤولين ورجال أعمال ومواطنين إلى المساهمة بما يستطيعون في إعادة التحيل وتجهيز المدارس الحكومية، معربا أن أمله في أن تتحول هذه المبادرة إلى جهد شعبي وطني يتعامل مع جهود الدولة لبناء المدرسة التشادية. وفي ختام زيارته إلى ثانوية فيليكس إيبوي، توجه رئيس الجمهورية مشير جاد محمد إدريس ديبي إتنو إلى ملعب كرة السلة، حيث التقى بعدد من الشباب واللاعبين، لقاء اتسم بالعفوية والتلقائية، تبادل خلاله رئيس الجمهورية الحديث مع الشباب قبل أن يشاركهم أجواء اللعب على أرضية الملعب، لحظات عكست روح التقارب والتواصل بين رئيس الجمهورية والشباب وأبرزت اهتمامه بهذه الفئة ودورها في بناء مستقبل البلاد. وفي سياق آخر، كتب مشير جاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 على صفحته الرسمية فيسبوك بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، أنه يضم صوته إلى الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، مؤكدا أن صحة المرأة التشادية تمثل أولوية قصوى في برنامجه السياسي، وأشار إلى إنشاء المركز الوطني للتميز في علاج الأورام السرطانية بالعاصمة أنجمينة إلى جانب تكوين وتحيل المتخصصين بحذف ضمان رعاية صحية حديثة وإنسانية وقريبة من الأسر. ودعا رئيس الجمهورية النساء إلى عدم الانتظار حتى ظهور الألم والمبادرة بإجراء الفحوصات والكشف المبكر في المراكز الصحية، مؤكدا أن الوقاية والكشف المبكر يمثلان أفضل سلاح لمكافحة السرطان. كما دعا الرجال والأسر والقيادات الدينية والتقليدية والمجتمعية إلى تشجيع ومرافقة الأمهات والأخوات والبنات والمساهمة في إنجاح هذه الحملة لتكون انطلاقة وطنية للأمل والتضامن وموعدا متجددا لحماية صحة نساء تشاد. وعلى صعيد آخر، أعرب رئيس الجمهورية أن بالغ حزنه إثر وفاة الوزير السابق محمد منبدو عبدالله أحد رجال الدولة الذي كرس حياته لخدمة الجمهورية ومؤسساتها. وفي هذه الظروف الأليمة تقدم بخالص تأذيه إلى أسرته وزويه سائلا الله أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته.
0: قامت الشرطة الوطنية مؤخرا بعمليات توقيف لافتة حظيت إهداها باهتمام واسع وتصدرت عناوين الأخبار. كيف تمت هذه العملية وإلى أي مدى تعتبر مشاركة المواطنين مهمة في تعزيز الأمن الوطني؟ نتابع ما دار في لقائنا مع المدير العام للشرطة الوطنية المراقب العام توغوت ديغو مايدي في فقرة رأي الخبراء.
2: تمكنت من إلقاء القبض على أفراد مطلوبين بتهم السرقة وغيرها من الجرائم. ما هي الجهود التي تبذلها الشرطة الوطنية لملاحقة المجرمين؟
3: يعني نخلو مساب يعني ما عندنا دي بوليس دي جندرمري دي نوماد دي يعني ناس رسمية ما عندنا كلنا يعني نقاي نخلو مساب وسوينا كر يعني جهود حقنا يعني فهمنا البوليسية يعني الرجال الأمني في موكيد دي مسؤوليتنا مسؤوليتنا يعني نشيلو يعني سالير لأجل هذا الكلام يعني جدا يعني أكثر بوليسية في موكي ده مسؤوليتنا واجب حقنا
2: حظي القبض على بشارة فيويت باهتمام الرأي العام بشكل خاص. ما الذي يمكنكم إطلاعنا عليه بشأن العملية التي أدت إلى القبض عليه؟
3: والله يعني أنا أقول يعني بشارة فيويت ده يعني سي يعني في جهة الأمن عندنا معروف عندنا. أنا قلنا تأكرنا إيش يعني تقريبا سنتين قاعد يفتشوا. آخر جريمة العمل في مرجان تفك قتل ماما طاير وشال قريب يعني تقريبا 183 مليون من الحكومة بطريقة يعني جستيس يعني سواء مندان دارين يعني سي هو دخل في نيجيريا خدمنا فيه يعني سلطة عندنا علاقة قوية مع نيجيريا وكامرون وغانا وأكثر هو يعني عايش هناك وإن شاء الله عندنا علاقة طيب وشيمينا دخل في تشات تقريبا شهرين عملنا أي جهد إن شاء الله جمعنا بأي يعني جهودات والحمد لله يعني كما شمت يوم الجمعة يعني تقريبا يعني هو يعني يستاكل فيه شاب يقول هنا بوليس فيه ما يعني ما شاء الله يعني قربوا إن شاء الله.
2: رسالتكم للمواطنين والشرطة للعمل معا حتى نحقق الأمن ونمنع انتشار الجريمة في بلدنا تشاد.
3: الواجب علينا يعني تقريبا جميع الأمن في كم جنة مريض أتوقع نأخذ مساواة ده واحد. اثنين شيل النية. الثالث أنا شغالين مع سكان ما موتيني ما شاء الله يعني ما قصروا ساعدونا كثير عملنا يعني توية لكي أي رجل واجب يعني رجل عاقل يعني يخدم يعني في هذا العمر في عملي أيضا صارونا كثير والله تبارك وتعالى يعني صارنا كثير يعني من المجرمة وقف في ديننا وانتنا في جستيس وما شاء الله يعني سقالين ومستمرين فوق إن شاء الله ما شاء الله من يعني دور منه أي رجل ما أمن ده لا فقط لرجل أمين كما ننصر فيها سوى اليوم ليبيا والسودان وفي سنتر أفريق يعني بلد كان فقد أمني يعني فقد كل شيء بأجل ده يعني لابد السكان يفهموا يعني أمني ده ما فقط ل يعني صرت وما شاء الله ندور منه أي شيء يعني ما مناسب اللي يعني بلغوا أجله لصرت في بوليس ولا في نماء في جنة المري يعني شو ده مسؤوليتنا يعني نقوم إن شاء الله.
0: هناك طريق رئيسي يربط بين العاصمة أنجمينا وغليندين مرورا ببنغور وحتى الحدود الكاميرونية. هذا الطريق الذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني تمت إعادة تأهيله بالكامل ويبلغ طوله حوالي 82 كيلومتر ويدخل ضمن اهتمامات رئيس الجمهورية بتحسين الطرق وربط المدن ببعضها البعض. في هذه الورقة نتابع التطورات التي تشهدها الحركة المرورية في هذا الطريق مع تقرير تيجاني مصطفى مهدي.
2: بعد المحطة الأولى بولاية شاريبا جرمي حيث سلطنا الضوء على مجريات أعمال تشييد الطريق الرابط بين دربالي وماسينيا بطول 58 كيلومترا نصوب عدستنا هذه المرة نحو ولاية أخرى لنتعرف على شريان مروري حيوي جديد آخر تم سفلتته بالكامل. اكتملت أعمال إعادة تأهيل محور جلندان بونغور الممتد على طول 82 كيلومترا وجرى افتتاح هذا الجزء المعبد من الطريق رسميا أمام حركة مرور المركبات والمسافرين. وتندرج أعمال إعادة تأهيل هذا المحور التي تولت تنفيذها مجموعة الشركة الصينية الدولية الكبرى المتخصصة في مقاولات البناء الهندسة المدنية البنية التحتية والتنمية الاستثمارية في إطار مشروع تحسين أداء ممر دولا أنجمينا. ويهدف هذا المشروع الذي وقعت اتفاقيته في مارس 2023 ودخل حيز التنفيذ الفعلي في فبراير 2024 إلى الإعادة الشاملة للتأهيل وتحديث 577 كيلومترا من محاور الطرق التي تربط العاصمة أنجمينا بالحدود الكاميرونية وتحديدا المحور الممتد عبر أنجمينا، غليندان، بونغور، كيلو موندو كوتري. المدير العام للبنية التحتية لقطاع النقل السيد بكر شرومة قدم عرضا شاملا حول هذا الجزء من الطريق.
4: الطريق ده قاعد من أول كله لكن كسر من جمينا جزء فرونتير كامرون كان كتير كسر ويدور تعديل. وبعد ده في البروغرام أنا شيف دي لتا لمارشال ديشات محمد إدريس ديبيش نو بروغرام أنا دو شانتيه سيرتو عنينا بخصينا دا شانتيه نمرو تماني والأكسيون ستين وخمسة دا بالنسبة للبناء هنا تاريخ دونك عندنا 7000 كيلومتر دا في في الخمس سنوات أنا كنكنا أنا الشيف دي لتا لازم نعدلو وفي دا الوزارة حق الانفراستركتير عند مارشي اثنين يخص طريق من جمينا لجلندن بونغور جسكا فرونتير كامرون ولو نمرو اثنين من بونغور مندو جسكا فرونتير كامرون عندنا التروازم سيكسيون أنا 25 كيلومتر دا دخلوا بعد في 2026 ده بس واصل خدمة مستمر لحد كدر ديسمبر 2026 ده السكسيون التالي دخلوا يتكمل وبطن عنينا عندنا بلدة استاسيون دي بيزاج دون عندنا استاسيون دي بيزاج أصحيني في ولا يقول عندنا استاسيون دي بيزاج ما أنا ولا هذا بيجي أسد في الهلة ni ga ni ga bulu fi ni so station de paysage tinen wide no do fingeli wide no jugu fi cornari o fi lo ala numero itinen kule indina station de paysage fi kutere hina no station de paysage wide ga ni so fi kutere donc ala kharin de station de paysage ga indina fi mundu indina fi kelo kule indina station de paysage ashanda donc بدل الصال استاسيون دي بيزاج التلاته ده دابا سومن كلو نبنوا و يساعد للدري باش الناس ما يجولوا سيرشا جو يكسروا الطريق و متان في البروجي عندنا كومبوزانت انا البروجي وايدا عندنا بنا حق سيتي ار دي ريبو عندي ما هل انا جمعه لسه واقين باسكو شفنا accident ga bugun katir fitere ko kida bakan waye talga la sayara gare fideri voiture akhra ji duk foga tout ça donc indina michel chaque 100 km indina air de repos a chauffeur kan iyo kulu yeju fi air de repos da injamu yunumu kan waye dora fajr gum kul wala stawali yumurga bin air de repos da yumuru yemshi.
2: تؤكد التجارب الدولية أنه لا يمكن لأي دولة تحقيق التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي بعيداً عن التعامل مع الآخرين. ومن هذا المنطلق يرى رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبيتنو أن الانفتاح على الشركاء وتفعيل التعاون المشترك مع الدول والمؤسسات الدولية يمثلان ركيزة أساسية للتطور. وبفضل هذه السياسة الطموحة وافق كل من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي في يناير 2024 على تمويل مشروع تحسين أداء ممر دوالا أنجمينا. ويسعى هذا البرنامج التنموي الواعد إلى تحديث وتشييد عدة آلاف من الكيلومترات من الطرق بحلول نهاية العقد الحالي. المدير العام للبنية التحتية لقطاع الطرق أشاد بدور الشركاء ورضا وزارته التام عن مستوى تنفيذ الأشغال.
4: في مستوى أنا تنفيذ أنا الطريق أنينا راديانين راديانين عشان هنا لا بالنسبة المشروعات اللي عندنا كله في الـ في الـ في الإدارة هنا وده من مشروع ما عندنا صوبات فوق ما عندنا صوبات ولا أنا قدمة ولا أنا التكفي أنا
2: إن السلامة المرورية والحفاظ على شبكة الطرق مسؤولية جماعية مشتركة، فالطريق ملك عام يحتم على جميع مستخدميه سواء كانوا ناقلين أو سائقين أو أصحاب دراجات هوائية ونارية أو حتى مشاة توخي الحذر الشديد والتحلي بروح المواطنة من أجل الحفاظ عليه.
4: شغل واي شفنا ده الناس يشولوا السير شارج زيادة السير شارج ده بس جاي كسر التاريخ والتاريخ جديد كان استلمنا كله كان ناس ما يرسبكتي شارج ده يشولوا أمورة كبيرة وديك كان ما يرسبكتي خلاص درك ما الوقت ده يكسر التاريخ أجلا هذا بس لازم عندنا اللواء اللواء 03 كي بروتيجي كل الباتريمون روتير دونك لازم نترمو اللواء وكي الناس كل ما يشلوا سير شارف.
2: تواصل تشاد مسيرتها التنموية بخطى ثابتة تحت قيادة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبيتنو حيث تشهد وتيرة أعمال تشييد وإعادة تأهيل الطرق تسارعا ملحوظا وباتت ثمار تنفيذ المشروع الثامن

0: بالبلاد. في ميكروفون نبض الشارع ننقل لكم انطباعات المواطنين وما التمسوه من تغييرات بعد إعادة تأهيل هذا الطريق المهم. نتابع.
1: أولا ما يقول أربع ساعات نسو راوة لسواجين قطعباني مرة أسوى تايرنا قرام كلا شيء كاقد راوة للي أنا شيء شيء أنا شهر راسة كده حكومة كي ماينة
2: أول شهر هذا شيء كانين تابانين في شهر هذا وهذا الحمد لله في شهر العلم ده نقوم من منذ فجر مرة نمر قصة ساعة 8 ساعة 7 لساعة 10 بالليل إن دوس إنجمعنا ده الحمد لله ده كل نعمة لكن شيء باق لنا بكت بسيط حناك من نقل لومية كم جان جمعنا ده بس شوية كده يدور عدلين كم ما كده بس بكان الشيء جاي آخر نقاش لنا زمان هنا كده ما بكان آخر الحمد لله ده قدم لنا الحمد لله.
0: نبقى دائما بجنوب البلاد، هذه المرة من مستشفى مدينة مندو والذي يضم جهاز التصوير المقطعي اسكانير، وهو جهاز يستعين به الأطباء في تشخيص الأمراض وتحديدها بكل دقة. ورغم خدماته المهمة إلا أنه من الأجهزة التي نادرا ما نجدها في الأقاليم. خالد موسى الحاج ينقل لنا فوائد هذا الجهاز للمرضى والأطباء على حد سواء.
3: في قلب المستشفى الولائي بمدينة مندو يعمل جهاز طبي متطور يختصر على المرضى مسافات طويلة بحثا عن التشخيص. هذا الجهاز لا يوجد مثله إلا في 6 مؤسسات استشفائية أخرى في تشاد. إنه جهاز التصوير المقطعي أو ما يعرف بالإسكانير الذي يتيح للأطباء رؤية تفاصيل دقيقة داخل جسم الإنسان لا تكشفها الأشعة التقليدية، ويساعدهم على تحديد الحالات المرضية واتخاذ القرار العلاجي المناسب. وقد دخل الجهاز حيز الخدمة في يونيو 2023 في إطار استثمار ملموس في مجال الصحة وبتمويل حكومي كامل ليعزز الخدمات الصحية في ولاية لوغون الغربي. وقبل ذلك ولسنوات كان الفحص بالتصوير المقطعي أي الإسكانير يجبر المرضى على السفر إلى نجمينا وأحيانا إلى خارج البلاد لإجراء هذا النوع من الفحوصات. أما اليوم فيجرى الفحص داخل المستشفى الولائي لمندو، ويعد المرجع الصحي لسكان ولاية لوغون الغربي بأكملها. وتبلغ القدرة الاستيعابية للمستشفى الولائي نحو 400 سرير، ويعمل فيه قسم التصوير المقطعي بوتيرة منتظمة حتى إن لم يكن بكامل طاقته، إذ يستقبل ما بين 3 و5 مرضى يوميا ليوفر بذلك الخدمة لسكان الولاية والمرضى القادمين من خارج حدودها. رئيس قسم التصوير المقطعي أيانغ أموسونغو يشرح كيف غير هذا الجهاز طبيعة الممارسة الطبية في المؤسسة.
4: تبدأ العملية باستقبال المريض وتهيئة الظروف المناسبة لراحته. عند وصوله نشرح له دائما كيفية إجراء الفحص ومراحله، كما نوفر له ملابس خاصة تساعده على خلع ملابسه وارتداء الملابس المناسبة قبل الفحص. وبعد أن يتهيأ المريض نبدأ بإجراء الفحص وفق الإجراءات المعتمدة. وقد عبر العديد من الأطباء عن تقديرهم الكبير لأهمية هذا الفحص في مدينة مندو، لأنه يساعد بشكل كبير في الوصول إلى تشخيص دقيق وسليم. وبعد إجراء الفحص وظهور النتائج تساعد هذه النتائج الأطباء كثيرا في تحديد التشخيص المناسب واتخاذ القرار الطبي الملائم.
3: غير أن وجود الجهاز وتشغيله لا ينفي غياب الصعوبات، فقراءة نتائج الفحوصات وتحليلها تظل من أبرز التحديات، ما يدفع إدارة المستشفى حاليا إلى الاستعانة باختصاصيين من خارجها بحسب مدير المستشفى.
5: أجهزة التصوير المقطعي تتيح رؤية كل ما يصعب اكتشافه بواسطة الأشعة العادية، مثل إصابات الرأس والحالات المعقدة وما يحدث داخل الجسم، ولا يمكن إظهاره من خلال الأشعة الرقمية. لذلك فهي تمثل وسيلة تشخيصية مهمة جدا، وليست متاحة في أي مكان أو لأي شخص. وقد وفرت الدولة هذا الجهاز، وصحيح أنه يخدم مستشفى مندو، لكنه يغطي احتياجات المنطقة الجنوبية بأكملها تقريبا. لكن المشكلة تكمن في أنه حتى الآن لا يوجد طبيب اختصاصي في الأشعة بالمستشفى، وهذا الأمر ليس سهلا حتى في نجمينا، لكننا نتعامل مع

0: نفسه من خلال علاقاتنا المهنية، فقد أبرمنا اتفاقيات مع أطباء سواء في إنجمينا أو خارجها، ونرسل إليهم صور الفحوصات، وفي غضون 24 ساعة نحصل على قراءة وتفسير النتائج. وبذلك فإن جهاز التصوير المقطعي يستكمل تشخيص الطبيب ويلعب دورا مهما جدا في تحديد الحالة المرضية وتشخيصها بدقة.
1: حل مؤقت ريثما يعزز الطاقم بكوادر متخصصة، فالتكنولوجيا وحدها لا تكفي، ويبقى العنصر البشري شرطا للاستفادة الكاملة من هذه التجهيزات. ولهذا تعمل الحكومة على تكوين تقنيين في التصوير الطبي، وحسب وزارة الصحة أنهى 81 تقنيا تكوينهم، فيما يتابع 72 آخرون تدريبهم على تشغيل أجهزة التصوير والتعامل مع نتائج الفحوصات. وتأمل إدارة المستشفى أن يستفيد قسم التصوير المقطعي قريبا من هؤلاء التقنيين.
0: لقد أوفدت الدولة عددا من الكوادر للتكوين في مجال التصوير الطبي، وهم لم يعودوا جميعا بعد، لكنهم بدأوا في العودة تدريجية واحدا تلو الآخر. ونأمل أن يتمكن مستشفى مندو خلال الفترة المقبلة من الاستفادة بدوره من أحد هؤلاء الاختصاصيين، فدور اختصاصي التصوير الطبي لا يقتصر على جهاز التصوير المقطعي فقط، بل يشمل عدة مجالات. فهو يقوم أولا بإجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية، كما يتولى تفسير مختلف صور وفحوصات التصوير الطبي.
1: وفي انتظار التوزيع الفعلي للتقنيين المتخصصين في التصوير الطبي، يبقى استقرار التغذية الكهربائية تحديا آخر، إذ يحتاج الجهاز إلى تيار متواصل بقدرة تصل إلى 80 كيلو واط، ويمتلك المستشفى منظومة لتثبيت التيار وتأمينه بالقدرة نفسها، غير أن بطارياتها معطلة وتحتاج إلى استبدال ليصبح الجهاز جاهزا للعمل دون انقطاع. تحديات تقنية وبشرية، لكنها لم توقف الإسكانير في مندو عن خدمة المرضى في وقت تمضي فيه البلاد نحو تعميم التجهيزات الطبية الحديثة. فتشاد تمتلك حاليا 8 أجهزة إسكانير ضمن خطة لتجهيز المراكز الاستشفائية 9 بين الولايات، ثم المستشفيات الولائية 23، إضافة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية. في مندو لم يعد جهاز الإسكانير مجرد جهاز طبي جديد، بل خدمة تقرب التشخيص من المريض وتوفر عليه مشقة السفر، وهو جزء من توجه أوسع في ظل قيادة المشير محمد إدريس ديبيتنو للاستثمار في قطاع الصحة من خلال تعزيز البنية الصحية وتطوير التجهيزات والكوادر من أجل تقريب الخدمات العلاجية من السكان ورفع قدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجاتهم.
2: نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، وإلى جديد الملتقى، دمتم بخير والسلام عليكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوارة نور الفائق، وأستهلها بتقاريرنا الإذاعية حيث توجه التلاميذ إلى مدارسهم والكل يهدوه الأمل في التحصيل العلمي والنجاح الباهر في مسيرته لهذا العام، غير أن كل عام يتقلله العديد من الصعوبات أمام التلاميذ والمتمثلة في إهمال بعض الأولياء والمجتمع في عدم تذليل العقبات لهؤلاء الأبرياء، الأمر الذي يعيق سبيلهم في إكمال العام الدراسي بسلامة. فهل حان الوقت لأولياء الأمور والمجتمع تحمل مسؤولياتهم تجاه جيل اليوم رجال الغد؟ الإجابة في الورقة التالية للزميل أحمد خميس جمع.
1: تقول القاعدة إن التكرار وسيلة تربوية كما يقول المعلمون، وبما أننا في فترة العودة المدرسية فإننا نرى أنه من الضروري التذكير ببعض الأمور التي نعتقد أنها تهم أولياء أمور التلاميذ خلال فترة الدراسة. يقضي الأطفال 6 ساعات وأحيانا أكثر خارج المنزل وبعيدا عن وجود والديهم، وللأسف هناك عدد كبير من الأطفال الذين يتعرضون لمخاطر مختلفة. فمنذ الطريق المؤدي إلى المدرسة يمكن أن نرى أطفالا صغار السن يقطعون عدة كيلومترات بمفردهم للوصول إلى فصولهم الدراسية، وأحيانا يكون الطفل الأكبر وهو لا يزال صغيرا بدوره مسؤولا عن مرافقة إخوته فيجازف بعبور الطرق برفقتهم رغم خطورتها المعروفة. ولحسن الحظ يتباطأ بعض السائقين المتفهمين لتسهيل مهمتهم، وفي الوقت نفسه يكون الأب الذي لا يزال في المنزل منشغلا بتناول الفطور الذي أعدته له زوجته بعناية، ويبدو أن كليهما يعيشان أيامهما الأولى وكأنهما في شهر العسل، متناسيين أن أبناءهما في الشارع معرضون في أي لحظة للدهس من قبل سائق متهور. وإذا كان بعض الآباء يختارون خدمات سيارات الأجرة بالدراجات النارية فإن ذلك قد يكون أيضا بسبب عدم إدراكهم لطبيعة بعض السائقين الشباب الذين يعرفون محليا باسم كلندمان. فأحيانا يسعد 4 أو 5 أطفال على متن دراجة نارية واحدة لينطلق السائق بأقصى سرعة وكأنه يخوض سباقا من باريس إلى داكار، وكل ما يهمه هو إيصال الحمولة ثم العودة لاسترجاعها في نهاية الساعة. وخلال فترة البرد نلاحظ مشهدا آخر، فالوالدان اللذان يرتديان ملابس دافئة ومغطاة جيدا يراقبان دون حرج أطفالهم وهم يغادرون المنزل ولا يملكون لمواجهة البرد سوى الزي المدرسي، ويخرج الأطفال وهم يرتجفون وتتصادم أسنانهم من شدة البرد محاولين الصمود طوال اليوم. وقد تمر هذه المشاهد أحيانا دون أن يلاحظها أحد، لكنها ليست سوى جزءا بسيطا مما يتعرض له هؤلاء الأطفال الذين يفترض أن يكونوا أطر المستقبل في البلاد. وفي الثقافة الأفريقية قد يقول لك البعض إن الله هو الذي يحمي الأطفال وأن الأطفال ملائكة وإن شيئا لم يصبهم، لكن هل من الطبيعي أن نعرض كائنات لا حول لها ولا قوة للمخاطر اعتمادا على الاعتقاد لأن الله سيتكفل بالباقي؟ بل إن ذلك يدخل في دائرة التواكل الذميم. فلنحرص على مرافقتهم في طريقهم إلى المدرسة ولنتأكد من أنهم في أمان سواء داخل الفصل الدراسي أو في المنزل. فالأشخاص المتهورون والمجرمون وغيرهم من ذوي النيات السيئة يمكن أن يظهروا في أي وقت. لذلك أعزائي الآباء، ألا يستحق الأمر بعض اليقظة والاهتمام وتخصيص جزء من وقتنا خلال هذه السنة الدراسية الجديدة لحماية أبنائنا؟ كان هذا مجرد تذكير.
0: خميس عدنا والعود أحمد بقوة البدايات تكون روعة النهايات. نسأل الله تعالى عاما دراسيا مباركا مملوءا بالتفاؤل والنجاحات والهمم العالية. نظم البرنامج الوطني لمكافحة السرطان حملة توعوية لإنساء كنيسة لا شاريتي، وذلك من أجل تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم. يأتي ذلك في إطار أنشطة أكتوبر الوردي. عبد الله هارون وتفاصيل الخبر.
2: استهدفت الحملة التوعوية نساء كنيسة لا شاريتي وذلك حول تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم وتشجيعهن على إجراء فحوصات دورية لهدف الكشف المبكر لمرض السرطان، إلى جانب الاهتمام بعلاج الآفات والتغيرات التي قد تسبق الإصابة بهذا الداء. ويندرج ذلك في إطار أنشطة شهر أكتوبر الوردي الرامي إلى مكافحة السرطان في تشاد. وخلال هذه الحملة قدمت المنسقة النائبة لبرنامج الوطني لمكافحة السرطان دكتورة زينب داود شروحات مفصلة حول خطورة المرض وسبل الوقاية منه، مؤكدة أهمية الكشف المبكر للحد من مخاطره وتعزيز فرص العلاج. من جانبها أعربت رئيسة منظمة النساء المسيحيات للوفاق جيان بيناغوم عن شكرها وتقديرها لجهود البرنامج في تنظيم هذه المبادرة، مشيدة بهذه الخطوة التي ستسهم في نشر الوعي الصحي بين النساء وتشجيع هن على الاهتمام بصحتهن. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة خلال شهر أكتوبر الوردي لتعزيز التوعية بسرطان الثدي وعنق الرحم وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر في المجتمع.
0: وإلى مدينة أم التيمان، حيث قام النائب الأول للقائد العام للقوات المسلحة التشادية الفريق محمد سليمان علي قام بزيارة تفقدية صباح اليوم إلى المدينة، وكان في استقباله المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلامات أحمد شواروزي وقائد المنطقة العسكرية رقم 10 والمسؤولين الإداريين والعسكريين. مراسلنا الحسين النور يوسف والتفاصيل من مدينة أم التيمان.
3: في إطار زيارة عمل تهدف إلى متابعة الأوضاع الأمنية والاطلاع على ظروف تمركز القوات المسلحة، وصل النائب الأول لقائد القوات المسلحة التشادية الفريق محمد سليمان علي إلى مدينة أم التيمان حاضرة ولاية السلامات، وذلك للوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية بالمنطقة وتقييم احتياجات القوات المرابطة في مختلف المواقع العسكرية بالولاية. وكان في مقدمة مستقبليه المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلامات أحمد شواروزي إلى جانب قائد المنطقة العسكرية رقم 10 الجنرال فوزاري حسن وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين بالولاية. وتندرج هذه الزيارة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز المتابعة الميدانية للوحدات العسكرية والإطمئنان على جاهزيتها، فضلا عن الوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه الجنود أثناء أداء مهامهم الوطنية في مختلف التمركزات العسكرية. ومن المنتظر أن تساهم هذه الزيارة في تعزيز الروح المعنوية لدى أفراد القوات المسلحة وترسيق التواصل المباشر بين القيادة العسكرية والجنود في الميدان، بما يطيح التعرف عن كثب على ظروف عملهم ومعيشتهم وتحديد احتياجاتهم الضرورية والعمل على توفير الظروف الملائمة لتمكينهم من أداء واجبهم في حماية الوطن والحفاظ على أمنهم واستقراره. أم التيمان، الحسين النور يوسف للإذاعة الوطنية.
0: نبقى دائما في مدينة أم التيمان، فقد رأس الأمين العام لولاية السلامات ماب مارا مراسم تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية الأعمال من أجل التنمية الإنسانية التجارية. المناسبة كانت بمقر بلدية أم التيمان، والتي منها يوافينا مراسلنا بشار محمد صالح.
4: سجلت جمعية الأعمال من أجل التنمية الإنسانية في سجل الجمعيات بتاريخ 10 ديسمبر 2025، وحصلت على الترخيص الرسمي لمزاولة أنشطتها في 25 من مارس الماضي. في كلمته ألقاها خلال مراسم التنصيب، دعا الأمين العام للولاية ماب مارا أعضاء الجمعية إلى العمل بروح المسؤولية والنزاهة والشفافية والتحلي بروح الفريق الواحد، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الإدارية. من جانبه أكد أبكر محمود عبد الله عقب تنصيبه رسميا على رأس المكتب التنفيذي للجمعية أن تأسيس الجمعية جاء ثمرة إدارة مشتركة والتزام جماعي بالمساهمة في تنمية المجتمع انطلاقا من قيم التضامن والتكافل، وأوضح أن الجمعية تسعى في مقدمة أهدافها إلى تعزيز قدرات الشباب ودعم تنميتهم ولا سيما الفتيات في المدن والمناطق الريفية، بما يسهم في توسيع فرص مشاركتهم في التنمية المحلية وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: عبر حديث صحفي عبر رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع التنجيلي النسخة الثانية عثمان جبريل عن الأنشطة التي سيتقللها الأسبوع من معرض وعروض فنية وندوات، ويجيء شعار هذه النسخة الثقافة التقاليد التراث التضامن والتنمية. نستمع إلى جزء من حديثه بترجمة وصوت الزميل عثمان يحيى الحاجة.
5: النسخة الثانية نريد أن تكون انعكاسا مباشرا لطموحنا المشترك لتثمين إرثنا وبناء مستقبلنا وإقليمنا غني بتنوعه. هذه النسخة التي تقام تحت شعار الثقافة والتقاليد والتراث والتضامن والتنمية، نريد أن نجعل منها فضاء تعبيرا لحرفنا وشبابنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا، وهذا اليوم يشهد على أهمية حمل صوت المصالحة والذكاء الجماعي عاليا من أجل التنمية المستدامة لإقليمنا العزيز. خلال أسبوع تانجيلي سيكتشف الجمهور برنامجا ثريا، معرض للصناعات الحرفية، عروض فنية تراثية، ندوات ومؤتمرات حول تحديات التنمية المحلية ولحظات تلاقي بين المكونات المجتمعية. نطلق نداء حارا إلى جميع بنات وأبناء تانجيلي وإلى شركائنا والفاعلين الاقتصاديين وكافة المواطنين التشاديين للانضمام إلينا ودعم هذا العمل الجماعي.
0: شربي غابرييل، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة الثانية بعد العشر. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما تقبلوا تحياتنا في التنسيق والإشراف العام عثمان آدم الدود، الإعداد والإخراج معنا عبد الكريم عبد الله النو. نشرة قدمت حالكم محدثتكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من المهندس تشوكبي غابرييل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في نشراتنا القادمة بمشيئة الله تعالى.
6: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحمو نفسنا منه.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
3: بالنسبة للكوليرا زي ما قولتي، من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، لو كده بدينا قد نارشتري 2-3 بهيني بحصة ما شاء الله المستداسيون ميتريزي، جانو إكيب من نوفو سنترال ناس مدربين حاليا قاعدين في التيران، دونك 24/24 بصوه تور في الكارتي ذاتا عندنا أجان قينا بقولهم أجان سانتي كومينوتير، كل ما سيميو حركة نادم سبب شخلا بيجي بنادونا نجر بوتي نسو انفستيغاسيون نبريليفي الخلا ونسو تيست تسا كان بيجي كوليرا كمان يبون ودو في سنترانا تريتمان. البداية خوفنا من أصلا ما شاء الله المتريس عندنا لكم
2: كثير سيطرتوا على الوضع.
3: ولا.
2: دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي بتقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيها عشان يحمي نفسه من المرض؟
3: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو، وصح من الوصح. إنساني كما تغسل يدينك تأكل، إنساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مرة كما ماشي لداي ما تغسل يدينا بألم وصابة، ده حاضر بس تقرب ده هم المزيرة الثلاثة ده، بس انت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ما في يسرتو، خاصة للأيون بمشي في السوق الكبير اللي مزات كانت تشوفوا ما الضبان وشنور يشيروا بس يجيب علم صاحبه يما يمسوا يأكل ده كله خليه خلو منهم، حتى الأكل ذاته كمارك من اللداي ده الأكل يكون ساخن ساخن فيها موية ده بتنتناز يأكل ما تغليه بردكو ده البكتيري بكتور ده ممكن ده، بس مزير ده هو سيمبل كالناس بقدروا بطبخوا له فرانشيمان ما يخافوا شيء مرض دماغ مسكو.
2: دكتور، انت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا أنجمينا وهنا البروفنس؟
3: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساكت وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يخسر يدينا ألمي وصابون ألمي، كان سيرتو اللي نازنا القاعدين في طرف اللي ينكون شربة ألمي عن البار ولا عن البير، ممكن ألمي دا يفوره قبل يشربه دا وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما أوريت هسا، كان زول مش وربيت مارك اللي يخسر يدينا بألمي وصابون، كان مارا داخل لداي نفس الشيء، وبكان كان ناز لمو كتير كل ما ممكن نادي كل رمين قاعد على ملمة ذاته ما أدلي، بس من وين كان ده مرضاي الناس اللي يدرو ده كله بشيله في الأدرة
2: العدوى تنتقل سريع.
3: ده الكونسيغة عندي اللي قدمت للشعب.
2: دكتور، المرض هنا الكوليرا ده مواصفات شنو؟ أعراضه مثلا بتظهر في المريض؟
3: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف، الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده، لونه ده مش المريض ده شفتي ده ده الكوليرا، كان مرض ده كرواك ده في كلك زر بوديرك بروكا بس كي بصفي علم أنا قلتك
2: صح،
3: شوف تسيتي وأنا علمي ده كان فاتي ولا بقي حس العلاج بيلو شنو المرضان بسبب أني نبيني الدكتور بملا زيرو بيني أنا علمي ده
2: أيوة هو العلم بيدفق من جلد بيني لو
3: أنتكم نصبوا بس نصبوا لا تيجي ده علاج، ما عنده علاج آخر سبيسيال، تم بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لجائز أنكم يموتكم.
2: دكتور، تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بنتقل من الزول المرضان ولزول العافي؟
3: أنا كان عندي فيبرياس مقلنا لقلنا نتوال نديكله كان لما سيني ولا لما سيني طوال المرض الفيبرياس شليت تمشي بوغا، بعدين إدينك والدماغ أسالتي وديتي فخشون كيسيتو تيالا مرادي كنت من أسفاق دي منا هايين ما في وإلاج كل منا هايين ما في، لكن كما يلقاري أجلا الموت كل ما بيننا.
2: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل الميت مع الكور؟
3: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا الجنس دول بتريتير الكور ده عديل وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لأعلى وكم ماشيين بدفنوا كل الجنس ده يتابون بس كي مال عادات يسلوا يبردوا كل ينتم قام تسا تسا لاد يدفنوا التكنيسيين دول بردوا بخلوا وشي آخر بسوه كمان ما يلموا في الوفاة يشتوا شلوا فاتيتهم يشتوا لما دكل أنكون ما أنكون وايد عند المرضى كل شتتها في الناس.
2: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينة، البكتيريا هنت الكوليرا ده تقعد وين عشان هي تبقى كتير مرة واحدة؟
3: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيديون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سي؟ أز كان فكرت لو بنجمينة بكانة دوادين دول كما شكل لما نخيط سيدة دم بكانو على إكسلانس حتى الخضر الخضر من زيري تجيبه ممكن بقعد فوق
2: صحيح
3: تقول الفيبريون اللي بارتو
2: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عندها حاجة آخر كي تجيبها الدبان كي ما عندها معاه رول
3: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل سين فيكيل تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري يشيله من بونغور يجيبه لابدين شفتزي دونك يا بريزر موين دي والإنسان يشيله من المرضان يجيبه للنصل ما مرضاني دونك يا بريزر فيكيل
2: موين
3: السرطو الألمي ألمي ده بيريدنا إنونداسيون ده دوما اللغو بس
2: وهي هسه جاتنا الخريف ده كيف
3: ده المشكلة ما تجي إلا في الخريف
2: دكتور الاحتياطات اللي انتو هسه شلتوها عشان أنينا هي ساعتك جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الإفريقية وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والزباب شنو الإجراءات اللي اتخذتوها أم باكر قدامنا الإنونداسيون والمشاكل كتير
3: والدي هذا أنينا ما هو جايزين من سنة فات وكده وداي ظهر فوق كوليرا لا تجيري مونغو أنينا كل الأجهزة كنا دربنا كل دربنا مفهوم كيف أجينا قندريو أم باك تدو بكرة بدخل الله سوى كما دخل الجميع دونك السنة بيجي في كارل كل نفس الشيء بريكوسيون شيلنا لكيف أجينا دربنا وبريباري قندريو والنيفو سنترال كل راس لنا باشات الدواء أنا بريزاشا توسا خلي صدينا في مخزن جينا من يوم اللي جينا بريمي كذا مرقنا خوامنا بس ولا دكاشنا للمرضى تنج أي لبطان إكيب قايد من لبطان الكبيرة تنا في فرشة
2: مركز الكبيرة
3: مركبيرة في فرشة مهيني دا أي مستشفى دا عند كاباسيتي يشيلا دي بريميكا لحد 10 مرضى نقدر يعالج في مكانك فاتا 10 كم روكي داك نرسلو هناك توكا مكيكي أغان نجيبه
2: دس دكتور الكوليرا دا تكرف فئة معينة من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف كل الناس
3: أي زول أي زول لما سأل ببريمات تمسك الكوليرا ما تعزي أي زول نيمبورت كي ان في ان انفان ان فام ان نوم لما سأل ببريمات وديت على قشبك يمسكك
2: هل العدوى هنت الكوليرا دي تنتشر بسرعة مثل أسا في بيت واي بار اكزامبل كربنا لمواهدة هل حاضر كيف يقدر يكرب زول آخر ولا ممكن
3: بيان سير زول واحد في البيت كربا ده آخرين كل مسك حتى الجيران ما ينجد الأطفال يلدوك نوم ممكن بس يشاهد سانين كان زور بس كوليرا ظهر في بيت ده نرسول إكيب ليه البيت ده يتريت ليه جيران كله
2: تمشي عقومه
3: كان عندهم سوق جمهم كله يتريت شغل كان بليمهم إن شاء الله كان جامعه كله يتريت عشان الفوائد ما يمشي قدام دونك اللي ده هو والبريان نوتر إلي تريتما بإيجينيس زور بصور في كارتي كيد ما يخلوه ينوت يمشي مكانه
2: دكتور اليوم كثير من أخواتنا العوين عندهم إهمال مرات الأكل بارد ينطوا للعيال ومرات يجيبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسة الناس الصحة طالبينها منهم دي الواحدة تقول لك مثلا نهنا الأفارقة أو الجاديين ده مثلا وساخة ما بيسيل لنا شيء رسالتك شنو للمرأة الجادية حول الاهتمام بالنظافة في وقتنا الكوليرا
3: في حالتنا هسا ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون حامي كما رغم من ذلك يكون حامي دليل المرضى تبطل المرضى زي ما أوريتها كما يسيل داي علمي وصابون أوبليغاتوار أنينا ذاتا كندور ناكلو علمي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت علمي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي داي على بعض كل خليه وصوب لي على الدقاق سخيب من بروق ده بقدر بخسر بعلمي وصابه طب ما هي يقولوا ما ان الكبار بنسوا نو لحد الايام فوالا الايام ذاتها قد دخل ورا البيت ده قالوا بخسر ايدين بصابه
2: رسالتك الاخيره للمواطنين مرات الناس بتخوف ويقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
3: اول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سي فري مي سي فاسيل دي ليفيتي ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر طوالي يجروا في سان سانتيال قريب له عشان يشيلوه عن شارج. كان آخر دابا نكون يكمبليكي وجايز أنكم الدكاترة ما يقدر يسوي شيء وزول دا يموت. دونك سي بور دير ان كونكلوجيون هو غراف بوكتور مي بالالج فاسيليمون
2: الادويه
3: اي سان سانتي واي
2: لكل المراكز الصحيه مجانيه.
3: دونك الخوف ذات ما اجي اذا تخاف لا تبرج ذات تمسك المرض خلي يكون ساتين صبيب كديف نادي الدكتور.
1: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو إتشاد. الكوليرا مرض خطير بشان داع النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم. وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كلنا قسلو نظيف قبال ما ناكلو. وكان زول مرض لازم نودو عجلة كيف في المستشفى القريب ليا. نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينة دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل. كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين، وفي الإخراج عبد الله توش. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشاد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ما هنا جنب نادر الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، المستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان عينما كنتم، أسعد الله مساكم بكل غير وأطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين، قيلت عافية إلى الساعة 6:45 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 دقيقة في لب ليلة، 75 دقيقة سادة المستمعين ولا مستمعات لحظات تلقوا برنامج ركن الدين العظيم. بعد البرنامج والفاصل الغنائي، بعد الفاصل الغنائي طوالي تصموا بلاغتكم العادية والرسمية، بعد البلاغات تلقوا دي آيات، والساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار المفصلة من داخل إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد في موجة 94.5. بعد الأخبار كمان نواصل معكم بالبلاغات المفضلة لغاية الساعة 8 إلا دقيقتين. تشوب جابرييل قاعد في قدام الآلات الحديثة، هناك كمان الإنسبكتير حسن عليفة قاعد في الريجي، أنا الأنتين تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو أبو الهيال، وكل البرنامج ده كمان قريب بتلقوا في تهت إشراف بابا بادمي سايكو وكلكل. أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، هنا غاديو تشاد نوقف الإشارة ونمشي نلقى المهندس بسمينا البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. والصلاة والسلام على القائل: إنما أنا رحمة مهداة. وبعد، أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله، إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية ومدير إدارة المساجد. خصصنا هذه الحلقة المباركة حول الاحتفال بميلاده عليه الصلاة والسلام. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله. السلام عليكم سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طيب سماحة الشيخ، نحن الآن في شهر ربيع الأول، شيخنا ممكن تحدثنا حول ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل لك من مدخل ثم ندخل في الحوار إن شاء الله؟
2: طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا

0: إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار إلى نهجه إلى يوم الدين. ثم عما بعد، إخوتي الكرام، مناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو مظهر من مظاهر الخير. النبي صلى الله عليه وسلم أسوتهم وقدوتهم في كل وقت وحين، وبالذات عندما يأتي شهر الربيع الأول الناس كلهم تجهون إلى المساجد وإلى الزوايا وكذلك وسائل الإعلام ليسمعوا شيئا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه. خلاص في هذه الحال العلماء جزاهم الله وأن كل خير يعدون الخطب والكلمات في المنابر وفي كل المساجد والزوايا عشان ينوروا المتبع بصفات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الشيء ده أيها الإخوة في تاريخ الإسلام ما شيء جديد، شيء قديم من قديم الزمن، ولذلك العلماء من زمن بعيد لما تأتي مناسبة شهر الربيع الأول الناس بيجتمعوا في محل واحد وبيذكروا شيء من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من شمائله، ولذلك الناس بتأثروا به كثير. الناس لما يسمع شيء، بعض من الناس بيسمع شيء من الأشياء الحصلت، المعجزات والإرهاصات الحصلت في زمن ولادته صلى الله عليه وسلم ما كان الناس بيسمعوها قبل ذلك، ولذلك بس الناس دابهم كذلك. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تعظيمهم له وحبهم له وفرحتهم به شيء مستمر ما خاص بهذا الشهر، بس الشهر ده لما يأتي الناس عندهم تشوق كبير، كلهم رجالا ونساء كبارا وصغارا يتجهون إلى دول العبادة عشان يسمعوا شيء من صفات نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك ده شيء كويس جدا. من هذا المنطلق العلماء في الجاءات بدأوا في الدروس والخطب وإعداد البرامج. نحن جيدا من هذه المهمة أيضا، لنا أسوة بالعالم الإسلامي أجمع. إذا لما يأتي شهر الربيع الأول ده الناس تتحرك كلهم للمحل الدول العبادة ويسمعوا شيء من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم سواء المنظومة ولا المنثورة، ده هو شيء كويس جدا. الناس بلموا ده أول بأول بفتته بشيء من آيات الكتاب العزيز القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يقرؤون الأمداح النبوية، ثم بعد ذلك يأتي واحد من الشيوخ ويذكر الناس بالماضي، يذكرهم بماضيهم عشان يشيلوا الدروس والعبر لحاضرهم. ده شيء كويس جدا. وأعتقد في بعض الناس لما يحضر في حفلة يقول لك أنا سميت كلام العلماء ذكروه ما سميته قبل ده، ده كثير في مجتمعنا، ولذلك الواحد يحضر ده يقوم بشيء. بس الواحد إذا كان حضر في جلسة الاحتفاء بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم ده إذن يطلع بنتيجة، يلقى شيء نفسك تتأثر بشيء. لما نذكر له صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفافه وكيف معاملة للناس قبل الرسالة وبعد الرسالة، كان قبل قاعد في مكة قرابة 40 سنة قبل أن يوحى إليه، في الحالة دي كلها أوصافه وسيرته قاعدة، وبعد الرسالة ما جاء له كيف أحواله قاعدة، ثم بعد انتقل إلى المدينة المنورة أحواله قاعدة، كيف مارس الدعوة إلى الله عز وجل. كل الصفات دي المادهين جزاهم الله أن خير كل خير بيذكروها. فالإنسان لما بيسمع ذا بتأثر كيف الصفات دي نينا بحوجة إليها في وقتنا الحاضر. ده بس المقصد الأساسي من إقامة الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيك شيخنا القوني إبراهيم محمد عبد الله. كثير من الناس اليوم دارين يعرفوا الحالة الاجتماعية للرسول عليه الصلاة والسلام، معاملته الاجتماعية بين الناس. النبي هو قلنا هو الرحمة المهداة. طيب سمعت الشيخ أن داريك تدينا كده نموذج واحد أو اثنين من جانب الحياة الاجتماعية ومن جانب الرحمة.
0: زي ما بدأنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في مكة، ولد في مكة، معظم عمره ده قضاه في مكة، تقريبا قرابة 50 سنة ده قضاه في مكة. ففي الحالة دي يا أخوة، أزول كان بتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها العجب العجاب أيها الأخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء اللي اشتهر بها أيها الأخوة في بادي الأمر، اشتهر بالاكتفاء الذاتي. النبي منذ أقل خلاص مكتفي ذاتيا، كان صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث الصحيح يرعى الغنم بشيء جاء معين. ده كله حصل، ده بيبين للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ده ما زول عاطل، ما زول خامل قاعد كل على الناس، النبي بيشتغل. ثم بعد ذلك جاء فترة من الفترات اشتغل في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها بالمضاربة، وهو المسمى عندنا الآن بالقراط. عادة اتجر لها بمالها، شال القروش عن السيدة خديجة بنت خويلد ده قبل ما أن يزوجها، شال ومشى بها للشام يشتري بها بضاعة ويجيب البضاعة يجيبوها في يصرفوه ويبتبع في مكة. ثم بعد ذلك له كذا من الربح. ده من الحالة الاجتماعية. كان صلى الله عليه وسلم في بادي الأمر يوم واحد النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر في له شيء من الأشياء المخالفة للشريعة العام. كان صلى الله عليه وسلم معصوما قبل الرسالة وبعد الرسالة، معصوم من صغار الذنوب ومن الكبائر أيضا. ده كل مذكور يوم واحد صلى الله عليه وسلم ما حضر في محل حن له. دي حالة الاجتماعية. وكان صلى الله عليه وسلم موصوفا بالصدق، وده أهم شيء في حياة الإنسان أيها الإخوة. وكان صلى الله عليه وسلم مشتهر بالأمانة. كل شيء إنساني في مكة إذا كان عنده شيء بيخاف عليه يجي يضع في محل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بيسموه الأمين. لما تنازعوا بنو الكعبة جسل كده هدم الكعبة وقريش بنتها، وتنازعوا في وطء الحجر الأسود يأتي شيء يضع له ويكون له الشرف، حكموا أول داخل، أي زول أول زول جاء داخل هو الزول اللي قال بس نشيله حكمه. كان صلى الله عليه وسلم بالإرادة الإلهية هو أول الداخل، لمن جاء قال لهم خلاص أبسطوا الرداء وشيلوا الحجر ده وحطوا فوقه، وكل قبيلة تأخذ طرف الرداء. لما جابوا قربوا لمحل الوضوء فوقه أخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه، قالوا رضينا بحكم الأمين، فكان سموه الأمين أيها الإخوة. الصفات دي الإنسان المسلم يحتاج له في حياته، الصدق والأمانة. إذا كانت في حياة إنسان فبدون شك هذا الإنسان يحيا حياة سعيدة، زول صادق في قوله وفي فعله وأمين. إنسان إذا كان الصفات الاثنين دا أيها الإخوة، خلينا الأشياء الآخرة دي، بس إنسان في مجتمعنا اليوم دا إذا كان وجدنا فيه الصفتين دول صادق وأمين، فالإنسان دا يكون خير للمجتمع أيها الإخوة، بدل ما يكون بلاء وبلاء المجتمع دا يكون خير، فاته الخير. ولذلك هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن ديك اشتهر بها عند أول بأول الاكتفاء الذاتي، ما زول عاضل قاعد كل على الناس، الناس بس بيشيلوا له مسؤوليته، لا ده واحد، أو الصدق والأمانة. فدي من الصفات اللي اشتهر بها، صفات كثيرة فدي شلناها منها. ولذلك الزول المتتبع لسيرته صلى الله عليه وسلم يجد فيها صفات كثيرة تميز بها صلى الله عليه وسلم.
1: جزاك الله خير. طيب سمعت الشيخ القاري إبراهيم محمد عبد الله كلم لنا بالنسبة الحالة الاجتماعية بالنسبة للسرق والأمانة. طيب سمعت الشيخ الرسول عليه الصلاة والسلام الله مدها في القرآن الكريم قال له إنك لعلى خلق عظيم. شيخنا ممكن تقدر تعرج بنا إلى جانب الأخلاق؟
0: الأخلاق أيها الإخوة جانب كثير. الناس في مجتمعنا الآن وخصوصا مجتمعنا التشادي بمارس العبادات والمعاملات، لكن الأخلاق دي كثير منها الناس ما يكون عندهم قاعدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والله عز وجل مدح في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم. سبب نزول هذه الآية أيها الإخوة حسب ما ذكره العلماء في التفسير، في رجل من العرب، والعرب تعرفوهم سكان البادية لهم جفاء وغلظة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجذب بالرداء من رقبته الرداء شيل ملفه باللفه وبهدي. فقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. معنى الحديث قال المال اللي عندك ده عنقني منه المال ده ولا انا ابوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت اليه متبسم فقال يا اخ العرب اوجعتني. قال تسال المال ده لك الحق لكن ما تسال بهذه الكيفيه. النبي صلى الله عليه وسلم التفت له متبسم ده من الاخلاق الكريمه ثم امر له بالعطاء فأنطوه. قال له يلا مشكلة القروش ده أدو الشيء التمر والشعير الشيء الاندوم ده عمر. قال أنطوه. فالنبي قال لي خلاص أديتك نعم. حقال لي أنا بقتات أنا ذاتك بكفي الوجع دخلت لي بجذبك لي ده بالكفي ده النبي بحاجة ابو دائبة. فقال لي يا رسول الله أنا فعلت ده عارف أنك ما تقتات أنت ما تكف مثل الكفي أنا فعلت الشيء ده. لو علمت أنك تقتات ده ما كان فعلت الشيء ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفاه. صلى الله عليه وسلم من أخلاق الكريمة ده الخلق الكريم أيها الإخوة. فسألنا أنس ابن مالك رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات أيها الإخوة ما شيء سهل. يوم واحد ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت هكذا ولا لشيء لم أفعله لما تفعل هكذا بل يقول قدر الله ما شاء فعل. دي شيء كبير جدا نماذج من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تدركون جيد أيها الإخوة عندما فتح مكة بجيشه الكبير 100,000 مقاتل أو 10,000 مقاتل المهم عدد كبير فجمع صناديد قريش النازل آزوا أصحابه وأخرجوهم أحب البلاد إليه مكة المكرمة جمعهم حول الكعبة فقال لهم يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم اليوم ظنكم نسويكم كيف كذبتموني فصدقني الناس أخرجتموني فآواني الناس إذا اليوم ده كظنكم نسويكم كيف. فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء أيها الإخوة. ده يكفي أيها الإخوة يكفي مدرسة ده يكفينا مدرسة. النبي صلى الله عليه وسلم الناس لو أخذت من الدروس والعبر من الواقع لفتح مكة المكرمة ده الناس لو أخذت منه لكافي. صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث صحيح قال 3 دعنا بضم لهم 3 لأقسم عليهن. حديث صحيح قال ما نقص مال من صدقة وما تواضع أحد لله إلا رفعه وما عفى الله عبدا إلا زاده عزا. معنى الحديث 3 النبي قال أنا بضم لها المال كمن الصدقة ما بنقص والإنسان المتواضع الله برفعه والإنسان العفو الله كبيزيد عز بس. ولذلك قال من صفاته صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مع أهل بيته مع أصحابه مع المجتمع كله. النبي كيوم واحد من أخلاق الكريمة ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ده جانب كبير في جانب الاجتماع. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم البيت بيكنس البيت منظف البيت ويحلب الشاء أيها الإخوة وبيرقى الثوب وبيخصف النعل. ده شنو ده مكانة العظيمة اللي الله أداها ليه دي بتواضع مع كل أحد. كالإنسان بيهجي معه ما بيقطع حديثه. الإنسان الضعيف واحد منهم يجي يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم لحد يكمل كلام التك النبي كما يقول لي انت خلاص كلامك بوقف. لا هذا الصفات دي أيها الإخوة لم توجد في غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
1: طيب سمعت الشيخ الرتبينا جانب الاجتماع وجانب الأخلاق وجانب الرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في الحلقات القادمة تكون معنا إن شاء الله وتواصل تبصر الناس السادة المستمعين والمستمعات المتشوقين لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بحديثك الشيق إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر الجزيل لفضيلة الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية ومدير إدارة المساجد على تكرمه وتفضله لهذه الإيضاحات القيمة حول ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نشكره جزيل الشكر. وفي الإخراج أبكر حسن بخاري وفي إعداد البرنامج وتقديم الإمام النور حسن محمد يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غاديو إيتشات داخل الاستوديو الساعة 7:04 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. نجي في داخل الاستوديو ونبدأ كمان ببلاغاتنا. هنا اليوم أشياء الريجي هنا الرئيسات هنا الإذاعة الوطنية للجمهورية التشاد تخبر المستمعين كان فيها أرقام 2 RTL 69 54 23 30 7 وتقو كمان 92 40 4 0 4 69. الأرقام الاثنين دول اللي بتسمع عليكم لكم أنتم المستمعين القاعدين في بوكان البعيد، تقدروا كمان طوالي ترسلوا إذا كان بس عندكم بلاغاتكم أو كمان الدعايات في ذا الإدارة وبذات الريجي عفوا تدور تقعد جنب المستمعين. أنا غادي الشات الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني هو كمان يخبر لكل المستمعين والمستمعات، بقول هو بآيات ذكر الله الحكيم الله كمان سعادة بقدر بداوي كثير من الأمراض مشل الشلل الكرب اللي نادم تقريبا 4 سنوات، وفي بعض من الناس بطنهم يملي علمي السكر الديابيت التنسيون الأسمى، وبعض من الناس اللي عندهم العواوير بعلجوها كذلك يعني ما بتداوى القحة لبعض الرجل أو كمان المرأة أو كمان الإيال الدقاء كان نايمين كذلك يعني يبولوا أو كان نادم عند مرت في بطنة بذات الأوين كذلك بنت دواء وبلغ الآفية الدؤف الرجالة النادم أو المرأة والراجل دايرين إيال كذلك ألا بنتهم أو كمان يعني دايرين زواج سنة الله ورسوله أو كمان كان نادم يعني حاجة أدتها زي الكليب الدبيب وشيء آخر نادم شيء أقل أما أديل وداير بخلي منه السيجاريت الترامول أو المرايز، هو في بعض من الناس كمان يعني بخلوا بيوتهم الجن يملك كذلك بإذن الله بقدر بمرقة وأيضا إيميرويت كذلك الأباصور وخمام آخر كذلك أي أبصوفر. فكي جدنا قائد في مساكوري كارتي بورنوتي تليفون حق كمان 905-29-1988 أو 90-8-08-07 أو 60-8-03-05-01 أو 66-75-90-71. وكل الأرقام دي كمان بقول عندها الواتساب، بقول الله كمان يعني بديكم العافية والصحة والسلامة. بلاختنا أنا الوفا أنا 40 الكواس موسى جدة موسى بلاما جدة هارون عادم إدريس إدريس جدة الحاج محمد مهمة الجوني جبرين محمود ديليجي جدة آدم كلهم في الشقيق يخبروا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع الناس اللي يرفعوا روم عشان بهدروا في سرق الأربعين يوم هنا ولدهم ساكن الكواس بيسووا يوم الخميس في الشقيق ده في كانتون كدادة. ومن ناحية تانية كمان بشكروا كل الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الوفاء ووقت السترة، اللهم يوفر له ويرحمه بالجنة. نكرر الكواس موسى جدة موسى بلاما جدة هارون آدم إدريس إدريس جدة الهاجة محمد مهمة تلقوني جبرين محمود بلاما جدة آدم كلهم في الشقيق يخبروا لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس يرفع شان بهدروا في سرق الأربعين يوم أنا ولدهم ساكن الكواس بسوى يوم الخميس في الشقيق ده في كانتون قدادة. ومن ناحية تانية بشكروا كمان كل الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الوفاة، بقولوا كمان الله بأجرهم اللهم يغفر لهم ويرحم بالجنة. بلخنا تسمية معلومة خالد عمر الجوني إبراهيم معرون الشيخ آدم محمد بلامة الحجة بنية لوم اللفرها يبلغوا لكل المداهين وفاز الكتاب كل الفخر العلماء الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفة عشان بحضروا في احتفال أنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا عن باكر يوم الاثنين ده في هلة كدنجر هلة بلامة بنية محمد والدعوة أما نكرر معلومة خالد عمر الجوني إبراهيم هارون الشيخ آدم محمد بلامة الحاج بنية لوم اللفرها يبلغوا لكل المسلمين والمسلمات وكل الجيران المدائين الهفاز القرآن والعلماء الأهل البر والداخل عشان بهدروا في احتفال حنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا كمان عن باكر في هلتهم كدنجر يوم الخميس يوم الاثنين عفوا عن باكر في كدنجر حلة بلامة بنية والدعوة كمان أما الإمام معلم حسن الجد الإمام فكينا أبكر محمد ودليجي سيف الإسلام كلهم في كرمناجي يخبروا لكل العلماء المدائين الأحباب الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البر والداخل عشان بهدروا كمان في احتفال أنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا عن باكر يوم الاثنين في هلة كرمناجي هلة بلامة نصر الدين معلم جدة والحفلة كمان يعني تبدأ من الساعة 10 أنا فجر لغاية الساعة 6 ساعة 6 هنا مخرب والدعوة أما الإمام معلم حسن أجدت الإمام فكينا أبكر محمد ودليجي سيف الإسلام كلهم في كرمناجي بلخوا لكل العلماء المدائين الأحباب الرسول صلى الله عليه وسلم أهل البر وداخل عشان نبهدر كمان في احتفال أنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا أم باكر في كرمناجي هلة بلامة نصر الدين معلم جدة والاحتفال كمان يعني ببدأ من الساعة 10 أنا فجر لخيط الساعة 6 بقول والدعوة كمان أما بلاخنا 40 محمد جدة يوسف جدة أدوم جبرين أنغومول دليجي التجاني إلي بلامة عزين إبراهيم أبيسو ومحمد عبد الله يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل عشان نبادروا في سرخ الأربعين يوم أنا أمهم أخوتهم خديجة عبد الله واحد المعروف باسمنا خديجة إليو بيسووا يوم الثلاثة في بيت أنا محمد جدة ده في كاركي أم تكون ومن ناحية تانية بقولوا بشكروا كمان كل الأهل هل كان جو من بعيد ومن بعيد وساعدوهم كمان ماديا ومعنويا وقت الوفاة هنا أمهم بقول كمان اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة الساعة 7:12 دقيقة
1: عصرين جميس تايدو بعد سباق القيول أنا سوبر سينج ويكشفو غالو بريز بطن زيارة السباق ممكن تلعبوها مع التيكي أنا 60 فرانكات أنا السيفة ألعبكم على بيميا المفضلة دائما في موعدنا السباق الجديد لعب فردي زوجي ثلاثي خماسي من 2 إلى 4 لكن انتظروا في شيء أفضل مع عصرين جي أرباحكم تلقوها بعد دقائق بس من نهاية السباق بعد كل سباق يستلموا أرباحكم مباشرة أو ارجعوا واستثمروها في الأحداث الجاية أفريجي سباقات أكثر خيارات أكثر وإثارة أكثر تنتقل الملاريا بعضان البعوضة كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجي الإندى الدواء ولنظف بيوتنا وحتى الفداينة البيوت أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات ما تقلوا الأمل في طاستكم مفتوحة نظفوا المجاري المائية بانتظام أنتوا الأوين الهواء الأشرب الأدوية القرار لكن في المراكز الصحية أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS بعد النوم فرتوا سناجيكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن سناجيكم كل ليلة تحت السنجي معناتها عائلة محمية دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية
2: نستعمله بات على فيدا
3: عشان أنك تدور السنونة يبقى سوى نظيف وغشمها بارد.
2: مع لبات على فيدا كان نستعمله ده حلو في سنونة
3: عشان بات على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت ويداوي أي مرض حان السنون يوميا.
2: كلامك عديل، نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي.
3: مع بات على في البياض حان السنون ظاهر. بات على في حماية في حياتنا. على في لكل الحياة. على في على في
2: بات على في على في على في على في

0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو كاتا في كل مكان، داخل الاستوديو الساعة 7:15 دقيقة. الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية الأكادية، نفس الساعة هناك في مدغا في دندل، هنا السيد جبريلنا محمد إدريس، وفي أي مكان نشرة الأخبار انت اليوم مع أستاذ جمال عبد الناصر شبابكي. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. مستمعي الكرام اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليكم نشر الاخبار. انا اليوم اشيه يوم الاحد 11 اكتوبر 2026، ونشر نبدا طوالي بالتفاصيل. نبدأ النشرة بملف راديو جاد. التلاميذ والطلاب هنا المدارس خلاص مشوا كلهم للكولات، وأي واحد كمان عنده أمل عشان يلقى لي إلم وينجح نجاح كبير السنة ده، لكن الشيء اللي قاعد بنشاف هناك صعوبات كثيرة قدام التلاميذ، منها كمان الإهمال أنا بعد من الأبهات التلاميذ في مساعدة هنت الأبرياء دول ده، وده كمان بخليهم يلقوا حمبولات كثيرة في كملينا العام الدراسي ده بسلامة وبهدوء. فالوقت جاء عشان أبهات التلاميذ أي واحد يشيل مسؤوليته تجاه الجيل اليوم، والهم كمان المسائل. هنا عم باكر ريبورتاج الجهوة حبيب عمر.
2: المثل بقول التكرار طريقة من التربية، مثل ما بقولوا المعلمين. أنينا مع بداية هنت القراية قاعدين نشوفوا من الضروري نذكروا الأبهات في بعض الأمور، ودا بهم الأبهات حن الإيال الدقاق التلاميس في وقت حن القراية. الإيال بقعدوا في القراية 6 ساعات أو أكتر، دا وهم من برا من البيت وبعيدين من أيون حن أبهاتهم. وللأسف في عدد كبير من الإيال بتقرضوا لكثير من المخاطر والخوف، تلقاهم من الدرب البوديهم في المدرسة. نشوف إيال دقاق بقطعوا الشاري وبروخوا مسافة بعيدة وهيتهم، ودا لعشان يمشوا القراية. وأحيانا تلقى أخوهم الكبير بمشي مع أخوانا، وتلقى هو كمان لساية سخير وبيوكلوا مع أخوانا ليراقبهم في الدرب، رغم الدروب فوق خطورة للإيال. ولحسن الحظ بعض السواقين بقوفوا شيئا وبسمه للإيال ديل يقطعوا الشاري، وفي نفس الوقت تلقى الأبو مشغول بالفطور في البيت، والكان جهزت لي زوجتها باهتمام، وهم التنين الأم والأبو تلقاهم عايشين مرتاحين وكأنهم في شهر الأسل، وبنسوا كدر إيالهم في الشاري ومعرضين في الخطر. في أي لحظة ممكن واحد سواق جاري شديد ويطرشهم، وتلقى بعض الأبهات يختاروا كلندويات ويأجروهم بالشهر عشان يودوا إيالهم القراية بدون ما يتأكدوا الكلندو الشالو دا بجري بشيش بالإيال أو بجري شديد. فأحيانا تلقى كلندو واحد بشيل ليا 4 أو 5 إيال في موتو واحد وبجري بيم شديد، وما لمايا كأنه بسي سباق من فرنسا لداكار، وهم كله يوصل الإيال ديل في المدرسة. وفي نفس الشيء في القبلين. وفي الوقت هن البرداي نلاحظ مشهد آخر، الأم والأبو بلبسوا لباس هن البرد وبخطوا بالبطانية الأديلة، وبشوفوا إيالهم مرقين من البيت وما عندهم لباس هن البرد إلا بيت تاني هن المدرسة. الإيال بمرقوا وتلقاهم برجفوا من البرد لحد سنونهم بندقوا من شدة البرد، وقاعدين بالحالة دي كل يوم. والمشاهد دي بتمر أحيانا بلا ما يشفى زول، ولكن هي جزء بسيط بتقرض فوق الإيال الدقاق الهمن من المفترض بقوا أم باكر همن المستقبل في البلد. وفي الثقافة الإفريقية بقول لك البعض من الناس الله يا بهم الإيال لأن همن الملائكة معاه معاهم وما في شيء بلقاهم، لكن هل من الطبيعي تعرض الإيال ديل للمخاطر وتقولوا الله بحفظهم دا خلين ودوهم المدرسة ونأكد بكونه هم في أمن كان في الفصل هنا الجراي أو حتى كان في البيت؟ فالناس المجرمين البمشوا في الشوارع وحتى الاندوم نية ما عديلة ممكن بصحروا للإيال في أي وقت، لأشان دا أبهاتي وأبهات الإيال الأمر دا هل ما بدور لي اهتمام وخلي نخصص جزء من الوقت خاصة في سنة هنت الدراسة الجديدة ونودوهم ونجوبوهم ونحمو إيالنا؟ دا مجرد نذكروك بيا أبهات هنا الإيال.
1: الساعة 27 دقيقة داخل استديو أنا راديو جاد، نتابع لكم بنشط الأخبار. المنسقة النائبة لبرنامج الوطني للجهاد ضد المرض الكانسير يا السرطان دكتورة زينب داود نظمت حملة توعية خاصة للأوين المنظمة هنت الأوين الأنجابا من أجل الوفاق وأداب خصوص الكشف بدري للسرطان عن الديد كان واحد عندها وجع أو طوالي ما تجيف تمشي وتسي كشف عشان يفندولا شنو القلب بأزية، وكذلك أي برا كمان كان حصد بشي في أنقن الرحم ده خليه تمشي عشان يكشفوها بدري لأن الوقاية خير من العلاج. المناسبة كان بقت في كنيسة عن الجبال قادة في كارتي مرسال بحضورنا كثير من الأوين المسيحيات ولا تابعين للدين عن الجبال. النائب الأول أن القائد العام للقوات المسلحة الجادية الجنرال محمد سليمان علي كان قام بزيارة تفقدية اليوم فجر لمدينة متمان أسمى عن أقليم السلامات، وهناك كمان لقى المندوب العام الحكومة في جنب الإقليم أحمد تشواروزي وقائد جنب القائد العام المنطقة العسكرية رقم 10 والمسائل الإداريين والأسكريين. زيارة هن خدمة قام بها الجنرال محمد سليمان علي، الهدف منها كمان عشان يتابع ويشيف الحالة الأمنية في المنطقة وأيضا يشيف الظروف عن الأساكر القاعدين هناك والشيء اللي بيدوروا والناقص لهم، وكذلك الحمولات القاعدين بواجهوها الأسكر القاعدين هناك في خدمة هنت الوطن. الخبر كمان جاب لنا مراسلنا الحسين النور يوسف من مدينة أمتيمان. دائما في مدينة أمتيمان، والمرة دي كمان الأمين العام عن الإقليم مارك مارا كان مسألة للمنطقة مندوب الأمن الحكومة ورأس كمان مناسب عن درجان عن الأعضاء عن الجمعية أو المكتب التنفيذي عن الجمعية هنت الأعمال من أجل التنمية الإنسانية التشادية. والمناسبة كمان بقت في مقر عن الميريا نما التمان بحضورنا كثير من المسائل ودرجوا لأبكر محمود عبدالله في رأس الجمعية بأعضاء حقه، والهدف هنام كمان عشان يخدموا ويقوى القدرة هنت الشباب ويساعد الشباب في التنمية المحلية والإقليمية. الخبر كمان جاب لنا بشارة محمد صالح من أمتيمان. الرئيس عن اللجنة هنت التنظيم عن المهرجان الأسبوعي الإقليمي الثقافي لتنجليب في موسخة حق الثاني عثمان جبرين كان قدم في ريستوران بليم بليم هنا في العاصمة من جميلة نقطة صافية، وكلم كمان في ما يخص البداية الرسمية هنت النشاطات هذا المهرجان اللي كان بنظمه بكثير من الحاجات هنت الثقافة والتقاليد والتراثنا أبناءنا مدينة تنجلي. وفي نقطة الصحفية اللي كان قدمها طلب كمان من كل التشادين خليه يجي وينضموا للجمعية عشان يسوي المهرجان ده، والمهرجان ده يكون نجاح وينجح بنجاح كبير. جابرييل تشوبي الساعة 7:24 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا جات دي نشط الأخبار أنا اللي ماشي. شكرا لكم أنتم القاعدين تتابعونا حاليا من مونغو منغلمي بكين وميلفي ومن أي مكان بواسطة راديو جات دي نشط الأخبار اللي كان جهزوا وسط التحرير رجعوا حبيب عمر قدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر الشيب أبكي أرقدوا أو غيروا بآفي.
3: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: ولا تحبسوها حلوة تجري
1: خلوها تجري البنية خليها بيئة تجري. فأنا كل السادة المستمعين والمستمعات نقولك كذلك مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات. بعد ما سمينا نشرت الأخبار مع الزميل جمال عبد الناصر شيب بكي الساعة 7:26 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية نجي في داخل الاستديو ونواصل بالبلاغات. دائما نواصل ببلاغاتنا. هنا اليوم السيد أحمد النايم بلاغات هنا الوفاء أحمد النايم موسى محمد إدريسة كتاب الشيخ محمد جدة رمات دليقي محمد إجلة الحاج عبد الله خادر رمات أسرة حسين رمات أسرة آدم رمات موسى إفين موسى هارونا والعاشي بلامة شن جبرين بلامة محمد آدم المروب أسونا ديجيلي أسرة عبد الله عمر الشيخ نجوان بكر الإمام مرحال الشيخ أبو عبا كوشا دليجي دنا مليمي دليجي محمد إيسا دليجي آدم لقدوبا دليجي إيسا بكر دليجي موسى عشنو دليجي رمات عبد الله دليجي إيسيني عثمان بلامة إما بركة الحاج عمر عبد الله الحاج عبد الله بشارة الميكيفي الحاج صالح محمد ترجمان علي آدم أبو التيمان أكتشو حسنة إدريسة آدم وأسرة الجد كدك الشيخ عبد الله إقدو جد آدم مغاسي أحمد حسنة مهمت حسيني أحمد موسى آدم طاهر أحمد عبد الرحيم عبد الله نبي حسين دلقي سيد النايم دلقي آدم عثمان دلقي عبد الرحمن مكايلا دلقي إبيت محمد الحاج حسنة كويس حسيني أحمد جديو الحاج عمر جبرين في فلقة وخرسة جبرين آدم حسن إيسا خالة أبيسو في كسري إيقاسي إدريسا آدم الحاج محمد تطلاف تمجستي سلطان محمد إجلي كشالة كاسر اللوان إبراهيم أجيت مهدي اللوان محمد أحمد آدم أجيت أسرة معلم عيسنا موسى ولا برما التوم دليجي بابا محمد رمات عبي الشيخ جبرين آدم في كلمة التوم التمرة دليجي أبو بكر إدريس ساكن الشيخ محمد أمبريا الشيخ آدم خالة وكل أخوانا دليجي محمد أحمد بشارة سليمان محمد هناك في أنخر بشارة قجة وكل الأهل القريبين والبعيدين وجميع ناس الإرف يوروهم بموت حنا زوجتهم وبنيتهم فن إدريسة كتاب المروف وسمنا أقونا كان ماتت اليوم يوم الأحد وصرها كمان بسوء باكر يوم الاثنين بعد صلاة الظهر ده في كاركي أنقبو شارع 40 متر ما بقيت من بيت حنا المرهوم الفنان الكادي يوسف فحامد اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر. دايما بلاغاتنا هنا الله وفا السلطان محمد إجلي آدم بشارة بلامة خالة دليجي محمد شوكا يونس محمد بشارة محمد إدريس عبد الله فكي محمد ميشي فكي أبخريس سيد عبد الله محمد غندا أكا أبادي هارون عمر بلامة دكور بلامة جبرين عمر عبد الله وأسرة معلم إيسا أسرة شريف انجيني أسرة أمبالي أبالي إدريجي موسى حسناتو موسى جدة إدريس يايا دنا بلامة عبد الرحمن عبد الله بشارة بلامة صالح الشيخ عثمان الشيخ محمد بلامة إما الشيخ كوشا جدة محمد وأسرة محمد خالة أسرة أبو خريس الشيخ جدة الحاج جرمة محمد بلامة محمد بخاري يحيى عادم مدو بقلب عثمان محمد فكي جبرين الشيخ عبد الله كريم محمد شريف جدة جريمة بلامة بلاما علي شدة دلقي إدريس دلقي أخونا دلقي أبكر جدة دلقي سيف دلقي أحمد بلاما سليمان بلاما أبكاكا بلاما عمر بلاما عبد الله اللوان كشلا اللوان مهدي جبرين إما الشيخ عبد الله بوبو حسن عفوا دي بكير بلاما ديالو بلاما آدم بلاما جيت فلاتي الحج موسى فكي محمد زيني بلاما جبرين هناك في القطر بلاما محمد إما تيجو في الدينيو في دينديري أفوانا كواسا آدم الفايتهم الشيخ هارونا الشيخ عبد الرحمن الشيخ هيرو بلاما تجاني بلاما سالي بلاما محمد بلاما اللوان بلاما بيجي بلاما جدة دلقي اللوان دلقي هسيني دلقي آدم دلقي الحاج بلاما هسين بلاما هارون دلقي موسى دلقي بول إما خالة دلقي أخونا دلقي محمد حسنا بلاما هارونا أنجيني عبد الله بشارة أسرة معلم يونس الشيخ عزيز البشير إبراهيم أسرة هارون إدريس بلاما أجيت أمبدي ولوم الهزين يبلغ لكل الأهل اللي بر وداخل جميع ناس الإرفي يوروهم بموت حنا فاطمة عمر مرت لي آدم بشارة فاطمة عمر زوجة آدم بشارة كان ماتت أمس يوم السبت وسرع كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في بلت حرازة هي البلامة خالة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. الساعة 7:33 دقيقة نأخذ نفس شوية نسمع فاصل غنائي وبعد كمان نرجع للبلاغة المفضلة كابين تكنيك.

شكرا. نوقف فرخة الصفوة ودائما نواصل بالبلاغات عن الوفاة. سلطان محمد إجلي جبريل إبراهيم الشيخ أبكر الشيخ أبكر حسن إبراهيم حسن معلم محمد هارون إبراهيم محمد عبد الله عثمان معلم موسى غومبو ديليجي جدة المدير الشيخ عثمان الشيخ عثمان الفاروق البشير أخو أحمداي أحمداي هارون بلاما محمد زيني عفوا أسرة ألي موسى توم أحمد بلاما عبد الرحمن مكايلا بلاما أجيت غريما بلاما كفترة أتشيكو بلاما محمد أبجوجا بلاما محمد أبجوجا بلاما أبجوجا وانو بلاما آدم مومن حسيني عثمان بلاما محمد حسيني الشيخ زيني توم بلاما حسيني رمات الشيخ محمد الشيخ محمد الجرزين بلاما عبد الرحمن بركة الحاج السكر بلاما عبد الله بوجا بلاما ليبي سالي جدة الشيخ أب جدة حسيني بلاما برام الحاج بيشي والحاج اللوان جدة أسرة أبكر خراجي أبكر خراجي وأسرة أمبدي بشارة أسرة المهدي يونس الحاج البشير الشيخ عزيز محمد الشيخ آدم خالة أسرة أبكر فلاتي وأسرة محمد كويس أسرة ساكن أسرة شيبو رخيص أسرة أبكر إبيت بلامة كواسة قائد في اللبيت وأسرة الجوني دنا أسرة الشريفة أنجاي وأسرة الشريفة أنجيني إساخة زيني أدي بشارة بلامة إيسا موسى ديليجي موسى آدم ديليجي سمي جدة الشريف ديليجي موسى كوتوكو ديليجي بول أكا ديليجي بول أكا ديليجي حسيني مكايلا ديليجي إدريسا الأكاس الشيخ محمد حسيني الشيخ محمد حسن المصري الشيخ جدة الحاج الشيخ هارون جبرين الشيخ جبرين عبد الله الشيخ جبرين ساري وهيدي والشيخ دشوش أمبدي الشيخ أبا محمد الشيخ موسى موسى بغداري على حسب الكتابة الشيخ أبكر رايل الشيخ أجيت خالب الشيخ آدم تقرقور والشيخ حسيني هارون الشيخ أجدي آدم أجدي آدم الحاج عبد الله قادر أخونا عبد الله أبو محمد الشيخ برلي إدريس موسى عبد الله في لينيا بلاما أنغايتو بلاما أنغايتو بلاما محمد أجيت أسرة أب آدا الشيخ الشيخ أبكر حامد الشيخ محمد إيسا الشيخ جيمي عمر الإمام عمر غومبو الشيخ محمد غريمودي الإمام حسيني إتاهر اللوان كشلة دنا دينيني اللوان سقير مهدي ولكل الأهل يبلغوا كمان لكل الأهل الشرفة الأسلة الحمادية
الله أبنسيت السلامات الله إيسي الخزام ولا دب ألي وللأهل الله بر والداخل وكل جيران يؤروهما بموت هنا أجريما جريما حسنا كان المدة كان بيجي أمس يوم السبت بيجي أمس يوم السبت والسرعة كمان بيسووا أمباكر يوم الاثنين في هلة القتر هلة أبو لاما جبرين أبكر اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة ولا أهل المرحوم كمان أهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر باسمه وباسم حنا الإزاء الوطنية الجادية وكل المسائل كمان يقدموا تعزياتنا الحرة لكل أسرة المرحوم هم السابقون ونحن اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة إنا لله وإنا إليه راجعون.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي جات الساعة 7:42 بلغتك قبل قريتا. نكرر للمستمعين الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية يقول عند بآيات ذكر الله الحكيم بعالج كمان كثير من الأمراض بتعازي، مثلا الشلل، وبعد تقريبا 4 سنوات والنادم إذا كان بس يعني جلد بموت أو بطن يملي ألمي. زول كان عنده مشكلة عن الديابيت، التنسيون، الأسمى، وبعد من الأواوير الماء بتداوى، وحتى الجوع، البعازي الرجل أو كمان المرأة، وأيضا بعد من يال الدقاق اللي بيقولوا في الفراش، والمرأة أو الراجل دايرين زواج بإذن الله بيزوجوا دؤف الرجالة، نادم كان تخلي منك السرقة أو السيجاريت الترامول ولا مخدرات الآخرة الأمراض عن الرأس، الدين إذا كان بس كليب أو كمان الحيوانات الآخرين. زول كان عند أبا سور أو كمان أبو صفار، أبو صفار، و كان شوكاي تعانتها أو كمان يعني أشياء تانية. فكيجي دينا صاحب الأسرار والحكمة الربانية قايتها في مزقوري كاركي برنوتي، تتصلوا بها كمان في الأرقام 95-29

في كل الأراضي الوطنية الأكادية. فأعزائي المستمعين نجي في داخل الاستوديو، فحاليا قاعدين بنشوفه في الأيام دي الأمراض بقت كثيرة بذات البالي، وإنك خلبت مع الدين كان قد تشيف بس مشت تشيف نادو مردان، والله يا الحمد لله بس تقول الناس كلهم مردانين كنادم بس مشي دخل راسك بس في اللبطان ده، والله يا تنتي الدنيا الأجب بس. فعلى كل حال يا إخواني المرض الحسة تسبب عن بعودة دي زي ما سموت الدكاتير ورو هي ما داير خلبتين مع أي أدوية، لا ما داير خلبتين مع أي أدوية، هو نادم بس كأنت حسيت جلدك جلدك تشيف التقيل يمدخك وعينك ده كله ترفع ذاته كله مشكلة شيفسي ترفع ده كله مشكلة وخلاص كي بس ده قال لك شنو أشرب لك علمي كتير ألا باراستامول ده شيل لك تتين كدر كده شيل لك بارا كدر كما تنحلك مرة واحدة خلاص كان تقرب في اللبطان القريب اللبطان كي حوان كي ما فيه حتى الناس القاعدين برا في هلالة البرا كلها ما تقودوا بس خلاص قلنا قودوا قال هو ألا ما جعله ها أقودوا بس في ألا جعله ده ألا ذاته كله بيدور لي فت ونتي ناس هنا برا واحدين دول ده أخواني تساموني لكن تخلوا نارهم ده بيكمل تك يكمل تك التقوبل دهابة التعانوا فوق اللبطان خلاص هو قدرة كله ما عنده قدرة كأل بقدر بقول لكم أنا ده مردان كي. لا ما منشل ده النادم هو من دهابة قائد شفته تعبان ده أقفه معايا في بعض من الهلال عندهم ما شاء الله جمعيات كان عندهم بس وفا عندهم الكرهة أو كمان الفرحة ولا شنوكرة والله يبلوم الجيب اللي عندهم ده بيساعدوا فوق أخوهم يا جماعة ما نخلوا نادم ينحلق قبل حتى بعد كو كان يرفنا مات تك مشينا دفننا أي مات أي مات مات مات مات حتى قبل تعالوا قال تعالوا تكو لا ما كي والله ده ما سمع نادم الواحد ده الإيلة بس تسوي كلا حد بتموت انت شيء ما عندك يا جماعة اليوم لبطان انت كان جد مشيت بشوفوك بعين الخضرة ما عندك هاجرة والله تقعد بس نادمك ده هي يموت في قدامك نفر ده بس الناس الله كي أداهم الحس وأداهم عشان هم ذاته كلها يعني عندهم هنية خلاص بقدر بيستقبلك كما عندك ذاته كلهم بقدر بيشوفه لكن في بعض من الناس يا الحمد لله أنا قريب ده مشينا ما ودينا زول مرتان في واحد من ضمن المستشفيات خلاص الزول ده هو تعبان شديد قال بطونا مرضى بطونا تبوجا ما تعرف يعني مكبية ولا عندك يعني على كل حال بطونا بوجا خلاص قالوا خلاص يمشي بيسوي الاكزام مش يسوي الاكزام وكده خلاص الدكتور الكبير رجع شافه خلاص قرر الادوية مشوا باعوا ما دام مشوا باعوا خلاص جابوا تو جابوا في الاورديناس ده حتى السيرين البطن فوق ده الا تبيع كاتاتير الإبرة البودسور كل إلا تبيا إسبرادرا اللي هنا بعلقوا بدكل إلا تبيا كم ما بي ترى تقعد كبس خلاص البنات عندك القعدات بخدي مانديل ده تقنوا كي لنادم اللي جاب النادم مردان ده قال لي هاي كاتاتير ده أنا ندرود بمرتروع ولوني مرقاد ما نعرفة الأنتوك ده ما هو هو قال له أنت بس كتبتوا لي أنا ده ما الكتبه بس أنا ده ولا نعرفة خلاص دريك شال الكتادير ده ومشى قال لا رودا بس خلاص المرة دي قالت بهم أنينا مرات ده كتادير ثلاثة مرات أربع مرات قبل ندوسه قبل بالشيل هما تقرون نفرد أول تكتبوا ثلاثة مرات أربع مرات ولا كده خلاص قال لها هو بكم قال بمية ريال خلاص أنت مرة الراجل ده أنت مية ريال ده ومين جايبها بلوسة قال أبيض ده بس مرقتها عندها كتادير وايد خلاص طوالي تعانت لنادم ده يا جماعة ها انت تو نادم مردان جاي دور عافية يا بطان انت تتاجر فوق في نفسه لا ما سمي فده اذا كان بس كان شيف حقا جاي شافا ده بتسيكي كيف فعلى كل حال يا اخواني اذا كان بس نادمكم بيجي مردان اساعدوا من بعدكم والله اساعدوا من بعدكم ما خلاص

حطوا قلبه بيسووا ليه يا تو اسمه مديده دي مديده اللي بيسووها بالدقيق ساكت ده لا يا انتوا لا يا خلي بشرب ولا فتش ليه ارديبا يا عامد كي تروا شغل ده انتوا ترى خليها لا لا ماكي اقول ساكت البالي واحد اللي قاعد تشرب دم شيفه سجلت مين بيجي حامي ده خلاص اند بروبلم ما خلدنا رجوه بذات الناس الكبار هو المود ده ما عند لنادم كبير وما عند لنادم صغير شوفوا الحكومة التشادية دايما قاعدة بتفكر لسيها أنا مواطنينها ها أنين كل خليني فكروا لسي حدنا خلينا أكل أكل أديل ما بس خلال لقينا لنا عن بنودي قاعدة وبين درابة دي قاعدة يا خلاص بيا ألمي حق قاعدة بزو خلاص لا لا لا خصلوا أديل يا جماعة خلي أكل ده بنجت أديل ها الأكل حامي فجر ده للإيال القادم بمشو ده السخير السخير وكان لقينا شغل شنو يغلو بأكل بس ما شاء الله تبارك الله بعد من الأوين هاي لقوا تربية الحمد لله ترى قبال الإيال ما قبوا بقوم ريه خلاص أكل هنا راجلة سوتا وأنا إيالة سوتا بتنتي لكن الواحد كمان إيه الناس يفطروا ده ده أبا نايمي لحد تعلم حتى ده ده ده ده فعلى كل هال يا أخواني المرض ده هو مرض زي الأمراض الآخرين الله يرفع البلاء وينزل الشفاء خلينا نقوم لنا بالصدقات خلينا خلوا مننا القلب الحوان انت نادم قاعدين سوا بس لأخوك هلا لك كل من رد ما بتدورة انتوا قاعدين جيران كل أنبياناتكم سلام أنبياناتكم أديل كل ما فيه دنيا ماشيين فوق وين لموتوا تنين ثلاثة أربعة تهجوا في نادم ده فلان ده ترى سوى كده أو فلان اللي سوت كده ولا كده كده كده ماشيين فوق وين والناس اللي بقوموا نفر دول ده هم بس بعدين كمان تعيشوا لك فوق الموت ده لحد كان تبكي كله تقول خلوني عشان نبكي أديل الحمد لله أساد المستمعين والمستمعات تشوك بجابرييل في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد الصالح بابا يروم المستمعين باقي لي بس 9 دقائق عشان نعيش مع المستمعين نقول مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد نقول مساء الخير هناك لماما فاطمة حسن ياتوي وحجي حوا دول كله من ريجي عن الريسيت أنا أغاديو تشاد وكل المستمعين والمستمعات رحمتها وكل أسرتها نتمنى لكم مساء سعيد كابين تكنيك.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، واحد تبلاخ وسلانا أسرة عبد الله جلتا في جمينا لوم الهزن يبلغ لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي يروم بموت هنا أمهم حج فلاتي إدريس كان ماتت اليوم، وأسرها كمان نبي سوء أمباكر في باري كونغو ده في بيت الأسرة، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. أسرة عبد الله جلتا اليوم الهزن يبلغ لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي يقروهم بموت حنا أمهم حج فلاتي إدريس كان ماتت اليوم، وأسرها كمان نبي سوء أمباكر في باري كونغو ده في بيت الأسرة، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. من العاصمة جمينا.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشات توت بيان كيف فيني بيان لي بون شوز نيدير جامي لير سيلير ابري لير سيني بلي لير il faut connaître à l'heure exacte time is time after time is no time. الساده المستمعين الساعه 8 الا دقيقتين خلاص انا الوقت اللي ما حد اللي تكتك كملنا 75 دقيقه لوب لايلا 75 دقيقة سادة المستمعين سموت المنوات الغنائية سموت برنامج ركن الدين العزيم الدعايات نشرت الأخبار مع زميل جمال عبد الناصر شيبابكي. بعد وصلنا بالبلاغات وبعد من الملاحظات لقيت علينا الساعة 8 إلا دقيقتين نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأتشادية. شوكبي جابرييل في الهندسة الصوت انسبكتير حسن عليفة ولا دايت كمان في الكومان أنا الريجي دانتين عبد الهادي محمد الصالح بابا يا رمال المستمعين. خلانا كمان إن شاء الله إذا كان أنا عافية ما مشيت مع أخواني في لماجي نلم معكم في وقت قريب، فإلا كمان اليوم ده المدة يزي السلام عليكم، بس كمان نطلب استماع لكل سادة المستمعين والمستمعات. هنا نجمعنا غاديو تشاد لحظات نخليكم مع زميلي يجي بنان سيلايو أيوة يقول لكم كمان سبق بونجور علي باي باي بونجور.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير للمستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. توجه التلاميذ إلى مدارسهم والكل يحده الأمل في التحصيل العلمي والنجاح الباهر في مسيرته لهذا العام، غير أن كل عام يتخلله العديد من الصعوبات أمام التلاميذ والمتمثلة في إهمال بعض أولياء الأمور والمجتمع في عدم تزيل العقبات لهؤلاء الأبرياء، الأمر الذي يعيق سبيلهم في إكمال العام الدراسي بسلامة. فهل حان الوقت لأولياء الأمور والمجتمع تحمل مسؤولياتهم تجاه جيل اليوم رجال الغد؟ أحمد خميس.
2: تقول القاعدة إن التكرار وسيلة تربوية كما يقول المعلمون، وبما أننا في فترة العودة المدرسية فإننا نرى أنه من الضروري التذكير ببعض الأمور التي نعتقد أنها تهم أولياء أمور التلاميذ خلال فترة الدراسة. يقضي الأطفال 6 ساعات وأحيانا أكثر خارج المنزل وبعيدا عن وجود والديهم، وللأسف هناك عدد كبير من الأطفال الذين يتعرضون لمخاطر مختلفة. فمنذ الطريق المؤدي إلى المدرسة يمكن أن نرى أطفالا صغار السن يقطعون عدة كيلومترات بمفردهم للوصول إلى فصولهم الدراسية، وأحيانا يكون الطفل الأكبر وهو لا يزال صغيرا بدوره مسؤولا عن مرافقة إخوته فيجازف بعبور الطرق برفقتهم رغم خطورتها المعروفة. ولحسن الحظ يتباطأ بعض السائقين المتفهمين لتسهيل مهمتهم، وفي الوقت نفسه يكون الأب الذي لا يزال في المنزل منشغلا بتناول الفطور الذي أعدته له زوجته بعناية، ويبدو أن كليهما يعيشان أيامهما الأولى وكأنهما في شهر العسل، متناسيين أن أبناءهما في الشارع معرضون في أي لحظة للدهس من قبل سائق متهور. وإذا كان بعض الآباء يختارون خدمات سيارات الأجرة بالدراجات النارية فإن ذلك قد يكون أيضا بسبب عدم إدراكهم لطبيعة بعض السائقين الشباب الذين يعرفون محليا باسم كلندمان. فأحيانا يسعد 4 أو 5 أطفال على متن دراجة نارية واحدة لينطلق السائق بأقصى سرعة وكأنه يخوض سباقا من باريس إلى داكار، وكل ما يهمه هو إيصال الحمولة ثم العودة لاسترجاعها في نهاية الساعة. وخلال فترة البرد نلاحظ مشهدا آخر، فالوالدان اللذان يرتديان ملابس دافئة ومغطاة جيدا يراقبان دون حرج أطفالهم وهم يغادرون المنزل ولا يملكون لمواجهة البرد سوى الزي المدرسي، ويخرج الأطفال وهم يرتجفون وتتصادم أسنانهم من شدة البرد محاولين الصمود طوال اليوم. وقد تمر هذه المشاهد أحيانا دون أن يلاحظها أحد، لكنها ليست سوى جزءا بسيطا مما يتعرض له هؤلاء الأطفال الذين يفترض أن يكونوا أطر المستقبل في البلاد. وفي الثقافة الأفريقية قد يقول لك البعض إن الله هو الذي يحمي الأطفال وأن الأطفال ملائكة وإن شيئا لم يصبهم، لكن هل من الطبيعي أن نعرض كائنات لا حول لها ولا قوة للمخاطر اعتمادا على الاعتقاد بأن الله سيتكفل بالباقي؟ بل إن ذلك يدخل في دائرة التواكل الذميم. فلنحرص على مرافقتهم في طريقهم إلى المدرسة ولنتأكد من أنهم في أمان سواء داخل الفصل الدراسي أو في المنزل. فالأشخاص المتهورون والمجرمون وغيرهم من ذوي النيات السيئة يمكن أن يظهروا في أي وقت. لذلك أعزائي الآباء، ألا يستحق الأمر بعض اليقظة والاهتمام وتخصيص جزء من وقتنا خلال هذه السنة الدراسية الجديدة لحماية أبنائنا؟ كان هذا مجرد تذكير.
1: نظمت المنسقة النائبة لبرنامج الوطني لمكافحة السرطان دكتورة زينب داود حملة توعوية خاصة للنساء منظمة المسيحيات من أجل الوفاق، وذلك حول أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. عبد الله هارون آدم.
3: استهدفت الحملة التوعوية نساء كنيسة لاشاريتي، وذلك حول تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم وتشجيعهن على إجراء فحوصات دورية لهدف الكشف المبكر لمرض السرطان، إلى جانب الاهتمام بعلاج الآفات والتغيرات التي قد تسبق الإصابة بهذا الداء. ويندرج ذلك في إطار أنشطة شهر أكتوبر الوردي الرامي إلى مكافحة السرطان في تشاد. وخلال هذه الحملة قدمت المنسقة النائبة لبرنامج الوطني لمكافحة السرطان دكتورة زينب داود شروحات مفصلة حول خطورة المرض وسبل الوقاية منه، مؤكدة أهمية الكشف المبكر للحد من مخاطره وتعزيز فرص العلاج. من جانبها أعربت رئيسة منظمة النساء المسيحيات للوفاق جيان بيناغوم عن شكرها وتقديرها لجهود البرنامج في تنظيم هذه المبادرة، مشيدة بهذه الخطوة التي ستسهم في نشر الوعي الصحي بين النساء وتشجيع هن على الاهتمام بصحتهن. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة خلال شهر أكتوبر الوردي لتعزيز التوعية بسرطان الثدي وعنق الرحم وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر في المجتمع.
1: قدم رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الأسبوع الإقليمي الثقافي لتانجلي في موسمه الثاني عثمان جبرين، قدم بمطعم بيلي بيلي حديثا صحفيا أعلن من خلاله الانطلاق الرسمي لأنشطة المهرجان الذي يقام فيه العديد من الحيثيات التي تشمل ثقافات وتقاليد وعادات تراث أبناء منطقة تانجلي. نستمع إليه بترجمة عثمان الحاج.
4: النسخة الثانية نريد أن تكون انعكاسا مباشرا لطموحنا المشترك لتثمين إرثنا وبناء مستقبلنا وإقليمنا غني بتنوعه. هذه النسخة التي تقام تحت شعار الثقافة والتقاليد والتراث والتضامن والتنمية، نريد أن نجعل منها فضاء تعبيرا لحرفنا وشبابنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا. وهذا اليوم يشهد على أهمية حمل صوت المصالحة والذكاء الجماعي عاليا من أجل التنمية المستدامة لإقليمنا العزيز. خلال أسبوع تانجلي سيكتشف الجمهور برنامجا ثريا، معرض للصناعات الحرفية، عروض فنية تراثية، ندوات ومؤتمرات حول تحديات التنمية المحلية ولحظات تلاقي بين المكونات المجتمعية. نطلق نداء حارا إلى جميع بنات وأبناء تانجلي وإلى شركائنا والفاعلين الاقتصاديين وكافة المواطنين التشاديين للانضمام إلينا ودعم هذا العمل الجماعي.
1: قام النائب الأول القائد العام للقوات المسلحة التشادية الفريق سليمان محمد سليمان علي قام بزيارة تفقدية إلى ولاية السلامات، وكان في استقباله المندوب العام للحكومة لدى الولاية حسين النور يوسف.
5: في إطار زيارة عمل تهدف إلى متابعة الأوضاع الأمنية والاطلاع على ظروف تمركز القوات المسلحة، وصل النائب الأول لقائد القوات المسلحة التشادية الفريق محمد سليمان علي إلى مدينة أم التيمان حاضرة ولاية السلامات، وذلك للوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية بالمنطقة وتقييم احتياجات القوات المرابطة في مختلف المواقع العسكرية بالولاية. وكان في مقدمة مستقبليه المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلامات أحمد شواروزي إلى جانب قائد المنطقة العسكرية رقم 10 الجنرال فوزاري حسن وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين بالولاية. وتندرج هذه الزيارة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز المتابعة الميدانية للوحدات العسكرية والاطمئنان على جاهزيتها، فضلا عن الوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه الجنود أثناء أداء مهامهم الوطنية في مختلف التمركزات العسكرية. ومن المنتظر أن تساهم هذه الزيارة في تعزيز الروح المعنوية لدى أفراد القوات المسلحة وترسيق التواصل المباشر بين القيادة العسكرية والجنود في الميدان، بما يطيح التعرف عن كثب على ظروف عملهم ومعيشتهم وتحديد احتياجاتهم الضرورية والعمل على توفير الظروف الملائمة لتمكينهم من أداء واجبهم في حماية الوطن والحفاظ على أمنهم واستقراره. أم تيمان الحسين النور يوسف للإذاعة الوطنية.
1: ترأس الأمين العام لولاية السلامات ماب مارا ممثلا للمندوب العام للحكومة راتب تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية الأعمال من أجل التنمية الإنسانية التشادية. جرت المناسبة بمدينة أم تيمان بمقر البلدية. بشار محمد صالح.
6: سجلت جمعية الأعمال من أجل التنمية الإنسانية في سجل الجمعيات بتاريخ 10 ديسمبر 2025، وحصلت على الترخيص الرسمي لمزاولة أنشطتها في 25 من مارس الماضي. في كلمته ألقاها خلال مراسم التنصيب، دعا الأمين العام للولاية ماب مارا أعضاء الجمعية إلى العمل بروح المسؤولية والنزاهة والشفافية والتحلي بروح الفريق الواحد، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الإدارية. من جانبه أكد أبكر محمود عبد الله عقب تنصيبه رسميا على رأس المكتب التنفيذي للجمعية أن تأسيس الجمعية جاء ثمرة إدارة مشتركة والتزام جماعي بالمساهمة في تنمية المجتمع انطلاقا من قيم التضامن والتكافل. وأوضح أن الجمعية تسعى في مقدمة أهدافها إلى تعزيز قدرات الشباب ودعم تنميتهم ولا سيما الفتيات في المدن والمناطق الريفية، بما يسهم في توسيع فرص مشاركتهم في التنمية المحلية وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة. ومتمان بشار محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: ختام نشر هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحم نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوها؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قولتي، من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، منو كداك بدينا قد نارجتري 2-3 بهيني بحصة ما شاء الله البيبستيتياسيون ماتريزي، جانو إكيب من نوفو سنترال ناس مدربين حاليا قاعدين في التيران، دونك 24/24 بصو تور في الكارتي ذاتا عندنا أجان كده وقولهم أجان سانتي كومينوتير، كل ما سيميو حركة نادم سبب شخورا بيجي بنادونا نجر بوتير نسو انفستيغاسيون نبري ليفل خلا ونسو تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان نجيبو نودو في سنترانا تريتمان. البداية خوفنا من أصلا ما شاء الله الماتريز عندنا لكم
0: قدرت سيطرتوا على الوضع. دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي تقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيع عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هو مرض، أنا نقول شنو، وصح من الوصح. إنساني كما تغسل إيدينك تأكل، إنساني كما تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل إيدينك، مرة كما ماشي لدي ما تغسل إيدينا بألم وصابة، ده حاضر بس تقرب ده هم المزيرة الثلاثة ده، بس أنت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ما في يسرتو، خاصة للأوين بمشي في السوق الكبير اللي مزاتي كانت تشوفوه ما الضبان وشنو يشيروه بس يجيب علم صاحب ما يمصو يأكل ده كله خلي خلو منهم، حتى الأكل ذاته كمارك من اللداي ده الأكل يكون ساخن ساخن فيها موية ده بتنتناز يأكل ما تغالي يبورده ده البكتيري بكتور ده ممكن ده، بس مزير ده هو سيمبل كالناس بقدروا بطبخوا له فرانشي ما يخافوا شيء مرض ده ما بمسكو.
0: دكتور، إنت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا أنجمينا وهنا البروفنس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساكت وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يغسل يدينا ألمي وصابون ألمي، كان سيرتو اللي ناسنا القاعدين في طرف اللي يكون شربوا ألمي عن البار ولا عن البير، ممكن ألمي دا يفوروا قبل يشربوا دا وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما قريت هسا، كان زول مشي ورا بيت مرق اللي يغسل يدينا بألمي وصابون، كان مرة داخل لداي نفس الشيء، وبكان كان ناس لموا كثير، كل ما ممكن نادم كوليرا من قاعد لما ذاته ما عدل، بس من وين كاين دا مرض الناس اللي ده كله بشيل في الأدرة
0: العدوى تنتقل
1: واي ده الكونسيغة عندي نقدم للشعب.
0: دكتور، المرض عن الكوليرا ده مواصفات شوي، أعراض مثلا بتظهر في المريض،
1: ده هو شيء تنين صبيب وقديف، الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده، لونه ده مش المريض ده، شفتي ده ده الكوليرا، كان مرض ده كرواك ده في كلك زير بوديرك بروكا، بس بصفي علم أنا قلت لك
0: صح،
1: شفتي ستيونا علمي ده كان فاتر ولا بقي حس العلاج له شنو، المرضان بسبب أني نبين الدكتور بملا زي روبيني أنا علمي ده.
0: أيوة، هو العلم بيدفق من جلده بهيني لو انتكم نصبه
1: انتكم نصبه بس نصبه بس لا ديك ده علاج، ما عنده علاج آخر سبيسيال، طبعا بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لا جايز أنكم يموتكم.
0: دكتور، تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من الزول المرضان والزول الآخر؟
1: أنا كان عندي فيبريوس مقلنا لقد نتوالي نديك له كان لما سنين ولا لما سنين طوال المرض الفيبريوس شلي تمشي فوقه، بعدين إذنك والدماغ أسالتي وديتي فعشون كيسيتو تيالا مرادي كونتامناسيو قد من نهيين ما في وإلاجه كله من نهيين ما في، لكن كما يلقى أجل الموت كل ما بيننا.
0: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل الميت مع الكور؟
1: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا الجنس دول بتريتر الكور ده عديل وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لعالة وكم ماشين بدفنوا كل الجنس ده يتعبون بس كي مال عدات يسلوا يبردوا كل ينتم قام تسا تسا لاد يدفنوا التكنيس عندنا دول برجو بخلو وشي أخر بسوك من ما يلوم في الوفاة يشتو يشلو فاتيتم يشتو لما دكول أنكون ما أنكون وايد عندنا المرضى كل شتتا في اللبنس
0: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هنت الكوليرا ده تقعد وين عشان هي تبقى كتيرة مرة واحدة
1: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيريون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سي أز كان فكرت لو بنجمينة بكانة دوادين دول كما شكل لما نخيط سيدة دم بكانو بار إكسلانس حتى الخضار الخضار المنزل تجيبه ممكن بقعد فوق تقول لي فيبريون اللي بارتو
0: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عنده حاجة آخر كي تجيبه الدبان كي ما عنده معاه رول
1: الدبان كل ممكن تهويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل زي فيكين تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري يشيله من بنغور يجيبه لديني شفتي زي دونك يا بريزر موين دي والانسان يشيل من المرضان يجيب له نزل ما مرضاني تو يا بريزر ويك
0: واي
1: سورتو الالمي الالمي ده بيريود انا انونداسيون ده دو ما لا بس
0: وهي هسه جات الخريف ده كيف
1: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
0: دكتور الاحتياطات اللي انتم هسه شلتوها عشان انينا هي ساعتها كي جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الافريقيه وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الاجراءات اللي اتخذتوها
1: باكر قدامنا الانانداسيون والمشاكل كتير والإدهاد عنينا ما هو جايزين من صنفات وكذا وداي ظهر فوق كوليرا لاد جاكري مونغو عنينا كل الأجان كنا دربنا كل دربنا مفرمي كيف كنا قد نريو باكر دو بكرة بدخل الله سواك ما دخل جميعنا دونك السنة بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوسيون شلنا لأكيبا كنت دربنا وبرباري غنرجو ونفو سنترال كل رسل لنا باشات دواء نبريزانشات توسا خال لسدينا في مخزنا كنا من يوم اللي كنا بريمي كارنا مرقنا خوام نزباز ولا لدقاشنا للمرضى تنق أي لبطان أكيب قايت من لبطان الكبير عطينا في فرش
0: مركز
1: الكبير في فرش مهيني دا أي مستشفى دا عند كباستي يشيلا دي بريمي كار لدي 10 مرضى نقدر يعالج في مكانك فاتا 10 كم لو كده نرسلوا هناك تكم كيكيا كان او
0: ده دكتور الكوليرا ده تكرف فئه معينه من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف كل الناس
1: اي زول اي زول لما سال بيبريو تمسك الكوليرا متعزل اي زول نيمبورت كي ان في ان انفان ان فام ان نو لما سال بيبريو وديت على قشم يمسكك
0: هل العدوى انت الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيت واي فور اكزامبل كرب نادو واحد هل حاضر كيف بس يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
1: بيان سور زول واحد في البيت كرب اخرين كل حتى الجيران ما الأطفال يلدوا لهم ما كي بس بشارك سنين كان زور بس كل رزار في بيت ده نرسل إكيب ليل بيت ده يتريت ليه جيران كله
0: تمشي عقوم
1: كأنهم سوق جنبهم كله يتريت شغل كل بليمهم إن شاء الله كان جاي يقول يتريت عشان الفوائد ما يمشي قدام دونك اللي ده هو البرية نطري اللي تريت ما بإيجينيس زور بسوف في كارتي كيد ما يخلو ينطي يمشي مكانه
0: دكتور اليوم كثير من أخواتنا العوين عندهم إهمال مرات الأكل بارد ينطوا للعيال ومرات يجوبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسنة.